0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والنازعات غرقا والناشطات نشطا

عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي

الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال ومسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موعدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1، واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1. مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية، لكل عشاق الرياضة.

0: عدنية لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلة الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
4: عزيز الأب، عزيزة الأم، امتناعكم عن تحصين أطفالكم بلقاحات التحصين الروتينية أو في إطار الحملات الوطنية يؤدي إلى ضعف شديد في المناعة ويجعلهم أكثر تعرضاً لمخاطر أمراض الطفولة القاتلة، وقد يصل الأمر إلى الوفاة. فاحرصوا على أخذ اللقاحات كافة حفاظاً على حياتهم وصحتهم. صحة أطفالكم أمانة في أعناقكم، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
0: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان، وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن، وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
1: الرعاية الكاملة.
0: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
5: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
6: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
5: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
6: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
5: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
6: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمان الأكيدة.
5: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
6: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
5: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
6: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
7: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
9: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية.fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.

تحية طيبة لمتابعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حصاد 24 ساعة الماضية. معكم أنا علياء محمد وبمشاركة المخرج عدنان الشيباني. لنبدأ بأبرز العناوين. تدشين مشروع مدارس أعمال المزارعين لتعزيز الإرشاد الزراعي في تعز. تنفيذي المنصورة يعتمد تسمية مستشفى المنصورة الجراحية العام بدلا من مستشفى 22 مايو. أمن ساحل حضرموت يكرم منتسبي إدارة مكافحة المخدرات. الخنبشي يؤكد على أهمية توسيع الرحلات الجوية واستكمال تأهيل مطار الريان الدولي. اختتام ورشة بالمكلا لتعزيز الامتثال البيئي والاجتماعي في القطاع الزراعي. وزير المياه يبحث مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعزيز إدارة الموارد المائية والتكيف المناخي. إلى التفاصيل. دشن المهندس عبد الله عثمان الدعيس مدير عام مكتب الزراعة والري في محافظة تعز، وبمشاركة المهندس مختار عبود مدير عام الإرشاد والتدريب الزراعي، مشروع مدارس أعمال المزارعين الهادف إلى تطوير الإرشاد الزراعي ونقل التقنيات الحديثة للمزارعين. واستعرض الدكتور بسام البرنس آلية التنفيذ بحضور ممثل منظمة الفاو الدكتور عبد المؤمن شجاع وعدد من مسؤولي الوزارة. أقر المكتب التنفيذي في مديرية المنصورة برئاسة أحمد علي الداودي مدير عام المديرية تغيير اسم مستشفى 22 مايو إلى مستشفى المنصورة الجراحية العامة. كما ناقش الاجتماع تطوير الأداء الإداري والخدمي. واستعرض محمد صالح الخضيري مدير مكتب التعليم الفني أوضاع القطاع، ورحب بتعيين المقدم فهمي ناصر السهيبي قائدا للقطاع الثالث بالأمن الوطني. كرم العميد عبد العزيز عوض الجابري مدير عام أمين وشرطة ساحل حضرموت منتسبي إدارة مكافحة المخدرات تقديرا لجهودهم في مكافحة التهريب والترويج. وأكد بحضور العقيد عبد الله الدقيل والعقيد فيصل الجابري استمرار دعم الإدارة، فيما شدد الرائد وضاح عمر على مواصلة تنفيذ الخطط الأمنية لحماية المجتمع. اطلع سالم أحمد الخنبشي عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت على أوضاع المطار واحتياجاته التشغيلية، وأكد على أهمية زيادة الرحلات الجوية واستكمال مشاريع التأهيل والتطوير لتحسين الخدمات وتنشيط الحركة الاقتصادية والاستثمارية في المحافظة. اختتم المهندس زاهر بن خواري الكثيري وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية ورشة تدريبية بالمكلا حول الامتثال البيئي والاجتماعي ضمن مشروع الزراعة المستدامة، وأكد على أهمية تطبيق معايير الاستدامة ورفع كفاءة تنفيذ المشاريع، مشيدا بالتعاون بين السلطة المحلية ووزارة الزراعة ومنظمة الفاو في بناء القدرات. بحث المهندس توفيق الشرجبي وزير المياه والبيئة مع محمد بركة مسؤول مشروع تعزيز المرونة الاقتصادية وسيما فارما محلل السياسات بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سبل تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية والتكييف مع التغير المناخي مع التركيز على الحلول المستدامة والطاقة المتجددة ودعم قدرات القطاع. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة الماضية. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا عدنية.fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، أو استمعوا إلينا عبر التردد 88.9 في عدن ولحج وأبين والضالع وجنوب تعز، أو 91.3 في البيضاء وأبين ويافع. تحياتي علياء محمد، إلى اللقاء.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم،
1: عدنية إف إم،
0: لون جديد في سماء الإذاعة.

0: see.
1: اسمعنا على 88.9.

0: عالمية اف ام.
1: صباحك سكر، صباحك سكر،
2: عدنية اف ام
0: 88.9. عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر، هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
6: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عالما من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
2: لا تفوت الفرصة
1: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا. العنوان: عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضية 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: إعلانك معنا، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موعدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: لما تكون صحتك.
2: لما تكون صحتك
1: هي الأولوية.
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 7821174410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.
1: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام. برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان، وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن، وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.
0: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: آدمية اف ام تقدم برنامج صباح الورد.
1: صباح الورد،
2: صباح الورد يا عدن.
0: في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة، توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا، من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية، ومن قلب السوق نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد، صباح الورد. معكم نبدأ يوما جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية اف ام 88.9. عدنية اف ام، لون جديد.

صباح الخير، صباح الأمل، صباح كل جديد، صباح الأمل الذي يولد مع أول خيط من نور، وصباح القلوب التي تؤمن أن كل يوم جديد يحمل فرصة جديدة للحياة والسعادة.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء في برنامجكم الصباحي، برنامج صباح الورد. صباح الورد لأحلى ورد بيستمعوا علينا في عدنية FM. صباحكم أمل جديد يتجدد معكم كل يوم مع عدنية FM. حين تشرق الشمس لا تضيء الطرقات فقط، بل توقظ فينا الأحلام وتهمس لنا بأن البداية الجميلة لا تنتهي. صباح الإنجاز لكل من استيقظ حاملا حلما، وصباح الإصرار لكل من يؤمن أن النجاح يبدأ بخطوة، وصباح الخير لكل من اختار ان ينشر المحبه والكلمه الطيبه. الصباح لا يكتمل الا بصوت يحمل الامل وكلمه تبعث الطمانينه ورساله تقرب القلوب من بعضها. صباح الورد لكل قلب يعرف معنى الامتنان، وصباح الياسمين لكل روح تنثر الحب أينما حلت، وصباح السعادة لكل من يستقبل يومه بابتسامة وأمل. هنا في عدنية FM، هنا تبدأ الحكاية الجميلة، هنا تلتقي القلوب على موجة واحدة. دائما نحمل لكم الكلمة الصادقة والابتسامة الصباحية والرسائل التي تمنح اليوم معنى أجمل. صباحكم خير وسعادة، صباحكم عدنية FM، معكم سمية سمير في عدنية FM من صباح الورد. لكل المستمعين اللي بيتابعونا على إذاعتنا عدنية FM أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم بحلقة جديدة من برنامج صباح الورد.

مستمعنا الكرام ومتابعينا الأحبة، أهلا ومرحبا بكم، وها نحن نلتقي مجددا في برنامجكم صباح الوردة، والذي نتناول فيه أجدد الأخبار لأحوال الطقس وأسعار الصرف، وأيضا نتناول معكم قضايا ومواقف اجتماعية نعيشها، نتحاورها معكم ونناقشها مع بعض ونعلق عليها، وأيضا نرى ما هي الحلول ونستمع لتجارب بعضنا البعض. إذن اليوم ننتقل إلى حلقة جديدة، أو عفوا إلى موضوع جديد. موضوعنا مهم جدا اليوم، موضوعنا اجتماعي بشكل كبير. موضوعنا نقول يا ترى هل سرق الهاتف حياتنا؟ أنتم كيف تشوفوا؟ هل الهاتف فعلا سرق حياتنا؟ لكن قبل كذا خلونا نروح أولا على فقراتنا الأولى، واللي هي بتكون أحوال الطقس وأيضا أسعار الصرف، ومن بعد ذلك نتحول إلى موضوع اليوم، وأتمنى فيه مشاركاتكم معنا واتصالاتكم اللي الله لا يحرمنا منها ولا من تواجدكم معنا. خليكم معنا.

مستمعينا الكرام ومتابعينا الأحبة، إليكم حالة الطقس المتوقعة خلال 24 ساعة لهذا اليوم الموافق 1 يوليو 2026. طبعا نهنئ كل الناس بانتهاء شهر يونيو، إن شاء الله ندخل على شهر يوليو، ربي يفتحها عليكم إن شاء الله. أنا عارفة أنه شوية ضاقت في شهر 6 على الجميع، للأسف الشديد الوضع شوية اختنق مع الجو كمان، فنتمنى شهر 7 يكون خفيف لطيف معنا بإذن الله. إذن دعونا ننتقل إلى أحوال الطقس لهذا اليوم. المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية، الطقس فيها صحو إلى غائم جزئيا نسبيا أو حار نسبيا نهارا، هطول أمطار وإلى هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد، وأحيانا على أجزاء من محافظات تعز، إب، الضالع، ذمار، ريمة، المحويت، حجة وعمران، وأيضا مرتفعات لحج وأبين وشبوة والمهرة، وأيضا هطول أمطار متفرقة على مناطق محدودة من محافظات غرب كل من صعدة وصنعاء وحضرموت وجنوب البيضاء. بالنسبة للمناطق الصحراوية فالطقس فيها صحو إلى غائم جزئيا وحار إلى شديد الحرارة، حيث تتراوح درجة الحرارة العظمى ما بين 40 إلى 46 درجة مئوية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا ومثيرة للأتربة والرمال. أما بالنسبة للمناطق الساحلية وأرخبيل سقطرى فهو طقس صحو إلى غائم جزئيا حار ورطب، حيث تتراوح درجة الحرارة العظمى على السهول والمناطق الساحلية ما بين 36 إلى 40 درجة مئوية، ومع احتمال هطول أمطار خفيفة على أجزاء من أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية ومتفرقة على سهل تهامة، وأيضا تنشط الرياح أحيانا حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الجنوبية والشرقية لتصل أقصى سرعة لها إلى 45 عقدة.

درجات الحرارة في كل من عدن الحرارة فيها من 29 إلى 38 درجة مئوية، والطقس غائم جزئيا إلى مغبر نسبيا أو مغبر نسبيا وسحب ركامية. أما في المكلا فالطقس فيها أو درجة الحرارة من 29 إلى 34 درجة مئوية، والطقس صحو إلى غائم جزئيا. بالنسبة للغيضة فدرجة الحرارة فيها من 26 إلى 32 درجة مئوية، والطقس غائم جزئيا إلى أمطار متفرقة ومغبرة نسبيا. أما في لحج الحوطة فدرجة الحرارة من 28 إلى 38 درجة مئوية، والطقس صحو إلى غائم جزئيا وأمطار رعدية. الله يكون في العون. بالنسبة لحالة البحر وارتفاع الموج بالذات في هذه الفترة وهذه الأشهر الثلاثة يوليو وأغسطس والشهر الآخر، فهو السواحل الجنوبية وخليج عدن يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب. أما في السواحل الشرقية فهو مضطرب إلى شديد الاضطراب أيضا، فالسواحل الغربية وباب المندب فهو معتدل إلى مضطرب الموج. أما في أرخبيل سقطرى فهو مضطرب إلى عالي الموج. وينبه المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر الأخوة المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من جريان السيول في الشعاب والوديان والتواجد في ممراتها أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار، كذلك من مخاطر العواصف الرعدية. أيضا في الصحاري والهضاب الداخلية والسهول والمناطق الساحلية من الطقس الحار، أو يحذر من الطقس الحار وشديد الحرارة، وينصح بعدم التعرض أو ينصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترتي الظهيرة والعصر والإكثار من شرب السوائل. أيضا يحذر المركز مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الجنوبية والشرقية. مستمعين الكرام، كانت هذه أحوال الطقس المتوقعة بمشيئة الله خلال 24 ساعة لهذا اليوم الموافق 1 يوليو 2026. ننتقل إلى أسعار الصرف، ليس فيها اختلاف، الصرف مستقر كما هو كما عودناكم ونفس السعر الفائت، ما فيش أي جديد فيه، فلذلك ما بننتقلش إلى فقرة الصرف لأنها متعارف عليها، ولكن نتمنى أن يكون في استقرار أيضا بالأسعار التي تكافئ فيها أسعار الصرف. إذا مستمعينا الكرام متابعينا الأحبة، دعونا ننتقل إلى فقرتنا التالية وهي موضوع حلقة اليوم.

0: موضوعنا اليوم مهم جدا جدا واجتماعي جدا جدا جدا، ونتمنى أيضا من الجميع أن يتواصل معنا وأن يشاركنا في هذا الموضوع. للمشاركة والاتصال اتصلوا بنا على 7 7 4 6 8 99 99 أو عبر الأرضي 0 2 8 5 1 88 8. إذن كما قلنا لكم موضوعنا، هل الهاتف سرق أو هل سرق الهاتف حياتنا؟ هذا مهم جدا جدا. معنا اتصال قبل أن نخوض في الموضوع ونشوف من معنا بالاتصال. ألو، مرحبا أم حمزة. ألو أم حمزة، صباح الورد يا أم حمزة.
1: يا صباح الخير والمسرات عليك حبيبي.
0: يا أهلا يا أهلا وسهلا، كيف الحال؟
1: تمام، يا صباح التفاؤل.
0: الله
1: داخل الشهر الجديد بقوة بحمر. ها
0: ضروري، ها ضروري عشان نتفائل كده، وربي يعطينا احنا كل الحب إن شاء الله والتفاؤل.
1: إن شاء الله الله يقدم ما في الخير وفينا التفاؤل.
0: وياك يا رب إن شاء الله. تفضلي.
1: وبالنسبة لموضوع اليوم جدا حلو حيوي، الجوال أو الهاتف ما سرقش بس وقتنا ولا سرق كل حاجة حلو في حياتنا، سرق عيوننا، سرق لمتنا، سرق خصوصياتنا.
0: صحيح.
1: دخل يعني إنسان شيء اختراع داخل دخل علينا.
0: صحيح.
1: يعني تطفل.
0: صحيح للأسف.
1: سرق اللمة بين الأسرة، سرق خصوصيتنا، سرق الاحترام بين الأبناء، بين الأخوان، بين الأصحاب، سرق حاجات كثيرة مننا
0: للأسف شديد.
1: فنحن هل ما عرفناش نستخدم الجوال أو الهاتف كاستخدام مفيد في زاوية معينة، أو إنه دخله بقوة وسرق حياتنا، والآن قدنا نمشي في مرحلة الابتزاز والخوف من هذا الجوال.
0: صحيح.
1: أو من هذا الهاتف اللي دخل في حياتنا. أصبحت لا تعرف أختك إلا بالواتس، ما تعرف جارتك إلا برنة، يعني أصبح الرسائل وده ما فيش عدل. تتعبي رجولي وتتعبي نفسك ومحبتك، تدقي الباب.
0: صحيح للأسف شديد.
1: أصبحنا كله سرق كل حاجة، كل متعتنا سرق الجوال، أخذنا منه فائدة بسيطة لكن هو أخذ مننا حاجات كثيرة جدا.
0: صحيح. طيب هل ما زال عندكم في العائلة في جلسات يومية أو أسبوعية من غير هاتف؟
1: أني كل خميس ما شاء الله، وأمس كان عندي جلسات.
0: حلو.
1: لكن أني كأم حمزة شعاري أول موصل المكان اللي فيه التجمع معي كيس لما الجوالات كله.
0: حيابك والله حبيت.
1: يا نحن نتواجد نتكلم الجوالات شاركنا. فكل واحدة تصمت أو تطفي جوالها تحطه، هي ساعدة ثلاث ساعات ما بنموتش يعني. ضروري نشوف بعض، نتكلم، نضحك، نتكلم، نشوف.
0: حلو.
1: يعني كل خميس أروح جلسات مع صهوري، مع صهور خواتي، نجتمع كل خميس. والله ما هي الكيس ينصمت الجوالات ندخلها بالكيس من ساعة لغاية ثلاث ساعة، يعني من ست لا تسع ما بنموتش، من تسع لا ولا من ست لا أربع ما بنموتش إذا ما استخدمناش الجوال.
0: صحيح.
1: يعني عن نفسي، وأمس كانوا يوم الاثنين كان عندي تجمع أسري كبير، منعت طفيت المودم، منعت الجوال داخل البيت.
0: أما تضايقوش؟
1: نشتي نشوف بعض، نشتي نهدر، سرق قلت لك سرق حاجات حلوة مننا.
0: لحظتنا الحلوة انسرقت.
1: وبعدين أيوة بعدين قلت لهم اللي زوجي بيتصل بدال الأرضي، الأرضي موجود أقول له رقم
0: مش
1: الأرضي.
0: معي وحدات يا أم حمزة، معي مزايا، مش معي رصيد، معي مزايا، ما يمسكش. أيوة. أرضي
1: لا مش على ده، لا يحاول.
0: نعم.
1: لأنه هو يدري إنهم حمزة ضد الجوالات.
0: أيوه.
1: أنا استخدمه بس استخدموش يعني عمال على بطل.
0: مش بإدمان.
1: أنا من الناس اللي رواد عشر عشر في الليل.
0: أها جميل.
1: يعني أيوة وصحي مع الفجر، لا مليش نفسي. عيالي كمان معي، البنت هذه كانت في أيام الامتحانات، لكن لا أخذ نظرهم، أخذ عقولهم، أخذ كل حاجة.
0: صحيح.
1: فمنخليهش يهزم، نحن نهزمه. فأتمنى يعني من الناس كلها تراعي نفسه وتراعي ضميره.
0: طيب.
1: تراعي كل حاجة حلوة وتخلق ولو بالأسبوع بالثلاث أيام جو حلو تخلقه، ترمي الجوال شوية.
0: صحيح. طب
1: والله يا عن نفسي سيبت الجوال يعني بدل اللقاءات.
0: يعني برأيك أنت أن القاعدة اللي تتمنى أنه يطبقوها الناس في بيوتهم عشان يقللوا استخدام الهاتف، أنهم يكونوا يقدلوا الجوال مثلا، أو إيش القاعدة اللي ممكن غيرك الآن يسمعها عشان ممكن يطبقها في بيته في أسرته، بحيث أنه يلم العيلة قليل أو يحافظ. أيوة. على القليل المتواجد الآن في حياته.
1: نحن طول الأسبوع صباح الخير ام مباركه ايش في رحتي بالواتس
0: ايوه صح
1: حاجه صح. الثانيه يوم ما نلتقي انا كده قلت لهم ما تزعلوش مني هذا من محبه لازم نشوف احيانا يا سميه مشيش تتكلمي عيونك تتكلم في الجوال والواتس ما عرفنا المشاعر
0: صحيح
1: هل هي صادقه هل هي كاذبه ما اتفهمنا
0: جيتي على الوجع
1: والله لهذا
0: جيتي على الوجع فعلا تجيبي رساله مع تلاقي الرد الصح
1: يقولوا لي يا ام حمزه انت قديمه قلت لهم خليني قديمه انا من الزمن الجميل خلوني اكون قديمه انا اخلق هذا الشيء والله العظيم ان يوم الاثنين كانت اروع جلسه وشكروني فتحت الواتس بالله لقيت انهم رسائل شكروني على الجلسه الحلوه على الضحكه على اللمه
0: صحيح
1: الجوال سرقنا سرقنا يا سمية
0: جلسة زمان خليها نسميها
1: ايوه والله الجوال سرقنا يا سمية
0: صحيح للاسف
1: سرق كل متعتنا وكل
0: سرق مشاعرنا وسرق حياتنا
1: وتحياتي لك
0: الله يعطيك العافيه
1: اشكرك ونهارك سعيد يا حبيبي
0: وانت اسعد ان شاء الله يا رب شكرا لك ابو حمزه ومعنا اتصال اخر نقول الو مرحبا الو مرحبا يا هلا وسهلا صباح الخير
2: الو
0: يا اهلا وسهلا صباح الورد
2: السلام عليكم
0: وعليكم السلام والرحمه
2: موضوع اليوم نتحدث عن الهاتف صح
0: ايوه هل سرق الهاتف حياتنا
2: اكيد طبعا يعني الهاتف سرق حياتنا سرق يعني كل شيء في حياتنا الهاتف سرقه يعني صبحنا يعني في زمن سرعه التكنولوجيا يعني متطوره عن الهاتف اصبح الاولاد الكبار كلهم يعني على الهاتف يعني اصبحت الواحد يقوم من النوم ثاني يمسك الهاتف بيده
0: طيب يعني برايك من اكثر شخص استخدم الهاتف في المنزل الاب ولا الام ولا الابناء
2: والله الصراحه الجميع الان اصبح الجميع يستخدم الهاتف
0: نعم
2: وبالأكثر شيء على الأولاد. يعني أصبحنا في واقع أني أصبح الهاتف ثاني شيء مؤثر على حياتنا بشكل يعني قوي.
0: صحيح. تاميش. صحيح. الله يعطيك العافية. طب هل عندك أنت اقتراح معين مثلاً تقول للعائلة بحيث إنه يتقلل استخدام الهاتف في المنزل مثلاً إيش تنصح من رأيك أنت من منظورك؟
2: يعني هذا الشيء مفروض يكون يعني ما يكون استخدام الهاتف بشكل يعني متواصل يكون استخدام الهاتف يعني بوقت قصير يعني يطلع كل شيء يعني وقت محدد فهمت ايش كيف
0: اها اوكي شكرا لك ما تعرفناش على الاسم الكريم
2: امين
0: يا اهلا وسهلا بامين من وين يا امين
2: من أبيان
0: يا أهلا وسهلا بأصحابنا في أبيان الله يعطيك العافية يا أمين لكل أهالينا في أبيان شكرا لك الله يعطيك العافية طبعا كما استمعنا لمتابعينا ومستمعينا الأحباء حول المشاكل اللي بتواجه الناس أو بتواجهنا الاقتراح أيضا اللي اقترحته الأم حمزة إنه لموا الجوالات لو في جلسات عائلية ممنوع استخدام الجوال بشكل قاطع فهذا شيء جميل عشان نعرف نحن نسرق من الهاتف حياتنا الجميلة وأوقاتنا ولحظاتنا واللمة مع بعضنا البعض بنستكمل معاكم موضوعنا والاتصالات اللي تجيني الآن أنا آسفة بس دقائق نروح فاصل إعلان ونرجع لكم مرة أخرى مع صباح الورد تروحوش بعيد

0: ثقافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
4: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان، وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن، وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة،
6: الرعاية الكاملة.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.

0: وعدنا لكم مستمعين الكرام متابعين الأحبة في برنامج صباح الورد، أو بعد الفاصل نعود لكم لنستقبل اتصالاتكم. معنا اتصال. ألو مرحبا.
1: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام والرحمة، يا أهلا وسهلا.
1: صباح الورد. صباح الخير.
0: صباح الورد والعافية. يا أهلا وسهلا. نتعرف على اسم الكريم؟
1: بلك سمية، أخبارك؟
0: الحمد لله. من معنا؟ نتعرف على اسم الكريم من وين؟
1: علي حمود، علي من يافع.
0: يا أهلا وسهلا بيافع وأهلينا في يافع، يا حيا وسهلا فيك. كيف حالك يا علي؟ كيف الجو في يافع؟
1: والله الجو تمام وأنا الحمد لله بخير.
0: فين من يافع تتابعنا وتستمع لنا؟ عبر الراديو ولا فين؟
1: عبر الراديو نعم، وعبر الجوال. أنا أستمع لكم دائما دائما.
0: من فين يا علي؟ من فين؟ من يافع.
1: يافع سراب.
0: كم؟ يافع
1: سراب.
0: يا أهلا وسهلا. التردد اللي تابع احنا منه كم؟
1: 91.3.
0: 91.3 يعني شغال معاكم تمام، ما فيش تقطع
1: ما شاء الله، يعني حتى انت تاخذ حفرة.
0: الله يعطيك العافية، ان شاء الله دائم تكونوا معنا متواجدين وربي لا يحرمنا احنا منكم. طب يا علي، سمعت موضوع اليوم؟
1: موضوع والله عن جوال. نعم
0: أيوة. هل سرق حياتنا الجوال يا علي؟
1: سرق كل شيء، سرق حتى أكلنا من الجوال.
0: كيف؟ شرح لي.
1: سرق يعني بعضهم تفسرين يا سمية يعني كل جوال حتى الأكل ما يأكل. صحيح. وأنا ما حصل هذا الشيء.
0: صحيح.
1: سرق منا لمة، سرق منا لمة الأصدقاء ولمة يعني الأهل ولمة يعني والصحبة، يعني كلهم تفسرون في الجوال.
0: صحيح.
1: حتى لو في مثلا مناسبة مثل عرس أو أي مناسبة معينة ناس تحصلهم يتجمعين لكن ما يتكلمون ولا يسولفون ولا يعني ولا يتناقشون، يعني تحصلهم كل واحد في جواله.
0: صحيح.
1: حتى يعني أصدقاء يعني أول كنا نتجمع ونلعب ونضحك ونسولف لكن الآن انقطع، تحصلهم كل واحد في جواله.
0: صحيح.
1: عارف مع الأسف الشديد، الأسف الشديد بعضهم يعني إذا تكلموا مع الجوال ما يرد عليك، والله ما يرد عليك.
0: صحيح.
1: تكلموا هو بعالم ثاني تحسه.
0: صحيح.
1: وهذه مشكلة وأثر على النظر برضه، النظر حتى الأطفال.
0: أهم شيء النظر. صحيح. النظر وأيضا التركيز مع الأطفال.
1: نعم. نعم صحيح. حتى الأطفال تحسوا عمره سنتين أو ثلاث سنين وغدا يعني ما شاء الله عليه يقوم يفتح الجوال يدخل لك مواقع ألعاب يعني أنا سبحان الله يعني.
0: طب انت برايك، انت برايك كيف ممكن نحد من هذه المشكله؟ كيف يعني ممكن الاب والام يسوي عشان ما يعني ما يسرقش الهاتف حياتهم مع اولادهم مع اسرتهم؟ ايش ممكن يسووا؟ ايش
1: يعني الحل يعني, يعني ما اجي تخفيف على اطفالهم اعطيهم عن العاب يعني يجلسوا معاهم ويضحكوا ويلعبوا مشان يعني يخففون من الجوالات
0: يغوهم
1: يعني.
0: أوكي. شكرا. أيوة. لك يا علي، الله يعطيك العافية. شكرا لك.
1: شكرا لك.
0: شكرا لك. شكرا. وما تحرمنا من تواصلك معنا.
1: ما دائما إن شاء الله إذا إحنا في صحة لازم نتواصل معكم إن شاء الله دائما أبدا.
0: إن شاء الله. الله يعطيك العافية. تحياتي. ومعنا اتصال آخر، خلونا نقول ألو مرحبا. نشوف من معنا. ألو مرحبا. ألو مرحبا.
2: السلام عليكم
0: أم أحمد، يا حي وسهلا، كيف حالك؟
2: ونفداء.
0: الله يعطيك العافية.
2: الحمد لله يا ست الكل.
0: صباح الورد عليك.
2: من المخرج؟
0: أني
2: فدوق فداء على الورد.
0: ياسين عليك يا حبيبي. ياسين
2: الله يحفظك.
0: أنا بذلك يا هلا.
2: على الجوال يا سمية.
0: إيش أيوة أنت؟ هل الهاتف سرق حياتنا إحنا يا أحمد؟
2: أحمد الله وشكره ما سمعي جوال.
0: أها.
2: أنت على الأرض. عمري جوال.
0: أنت على الأرض يا أم أحمد.
2: ها.
0: أنت جالسة على الأرض.
2: الأرض مدمنة لأبعد الحدود.
0: تهبيلة.
2: ما كنت ولا شرب تلاقيني ألعلع فيه.
0: ما له نفسه يعني ما شاء الله جالسة على الأرض.
2: أني أيوة. الكل.
0: الله يعطيك العافية يا.
2: بعدين هذا الجوال سرف كم من بيت.
0: صحيح صحيح. بالعافية.
2: سرف كم من بيت يا بنتي.
0: صحيح يا أمي.
2: أني أشوف في بعضهم بس ما كل 24 ساعة.
0: صحيح.
2: في استعاجة فاعلين للسماعة بأذونهم سكوت.
0: صحيح.
2: ولا يجاوبوا.
0: صحيح. للأسف. أيوة صح للأسف.
2: ارجع فوق بيتهم يا خوزران.
0: طيب انت برايك
2: مشانك ما هي يا بنتي
0: يعني انت برايك برايك الحل الخوزران
2: ها؟
0: الحل برأيك الخوزران.
2: خوزران الله يعزك الشبشب، الله يعزك المكنوس، أي حاجة
0: عشان يبطلوا.
2: لما صحيهم
0: عشان يبطلوا.
2: خاف الله، الناس بفن هم بعفن،
0: ملا إدمان، إدمان أصبح.
2: الناس يستعملوا الحاجات المهمة،
0: نعم،
2: الحاجات الضرورية يا بنتي.
0: الإدمان، الإدمان
2: للأسف. ماسكين الجوال على دحين قبلنا التيك توك، من التيك توك.
0: أيوة التيك توك، الله عليك. والله حيابك يا أم أحمد، والله متابعة.
2: ها؟
0: متابعة ما شاء الله.
2: ما اسمعك.
0: أقول لك متابعة ما شاء الله. حيابك، الله يعطيك العافية.
2: على التيك توك قالوا سووا، وبعدين يا أولادك كل هذا الطم كذب ويصدقوا.
0: صحيح.
2: يصدقوا ويمشي لكلامهم.
0: صحيح.
2: يلا حبيبي،
0: الله يعطيك العافية. شكرا لك يا أم أحمد.
2: الله يا حبيبي.
0: وياك يا رب، إن شاء الله ربي ما يحرم نحن منك يا أم أحمد.
2: آمين يا حبيبي،
0: الله يعطيك العافية. ومن عند أم أحمد نشوف معنا اتصال آخر ونقول ألو مرحبا. معنا الأستاذ فتحي من تعز، يا أهلا وسهلا.
3: ألو، يا صباح الورد.
0: يا صباح الفل والعافية عليك أستاذ فتحي، كيف الحال؟
3: صباح الخير والسعادة للغالين.
0: الله يعطيك
3: زيادة زيادة.
0: يا أهلا وسهلا فيك والله. مش نتابع احنا عبر التردد؟ الحمد لله.
3: انا اختي تابعك عبر الصفحه، وبعدين تقديم، بس اريد المخرج يعني ارسل لي الرابط حق الواتس في يعني بعض احيان الفيسبوك يكون ضعيف شويه.
0: اوكي ان شاء الله.
3: تمام، لو سمعنا عدنان يرسل لي بالرابط عبر الرقم يعني رابط الواتس.
0: ابشر ما عليك، بنحاول نتواصل معك عبر الواتس، نرسل لك الرابط.
3: أنا أولاً شكراً جزيلاً أختي سمية لطرحك مثل هذا الموضوع، صراحة وضعت يدك على الجرح كما يقال. أختي سمية تقول على الهاتف لن يسرق وقتنا، فقط بس سرق كل شيء يعني يعني تجاوز الحدود بكل. والمؤلم في ذلك أختي أنه أخرب بعض الأسر، أنه استطاع أن يقضي على خصوصية الشريكين في هذه الحياة.
0: صحيح.
3: يعني أصبحت المرأة في لهجتنا هنا تنظر للتلفون كأنها طبيعتها يعني كأنها زوجة ثانية للرجل. تمام.
0: صحيح.
3: لذلك أنا بعطيك الأمر، تخيل أختي لدي قريبة يعني اشتكت من زوجها بسبب إدمانه الهاتف بعد زوجتها بتسع أيام يعني. يعني عريس له تسع أيام قد هذا اللي عريسها يعني قد تقدم شكوات لأخيها وأبيها إنه عريسها من يوم الزفاف يعني هو في عالم آخر. تخيل أحد وين يعني.
0: صحيح.
3: الشخص هذا مشترك بجروبات كذا هو مع الرياضة كذا وقت ما شاء الله على كأس العالم. تمام. الراجل الحازم حياز كامل نسي إنه عريس. تمام. فلذلك صراحة بدأت تقول عن أبيها وأخيها يعني ما تزوجش يعني حد يعني المرأة محتاجة وكذا وكذا. الشخص عن فاصل عنها تماما عن مشغولة بكأس العالم، مشترك بجروبات كذا وكذا، لم تحصل منه على شيء يعني بالليل في المصباح عبر النت وكذا وكذا، كل متابعات مباريات يعني. شوف إلى حد وين وصل الهاتف يعني.
0: إدمان كبير جدا للأسف
3: يعني. يجي بعد أن يكون في حاجة اسمها قولنا لهذا الهاتف يعني كما قالت أختنا محمد يعني.
0: طب ها أنا بسألك، خلينا إحنا نبتعد قليلا، وبعد إيش حصل العروسة هذه؟
3: قد قلت يعني استطاعت أن تبعث عن أهلها شكوات بهذا الشخص وتدخلوا وتم الإصلاح، لكن أنا أعتقد بشخص المدمن هذا.
0: طب ما تشافى يعني خفف ولا مكانه مدمن؟
3: ما عاد طلعت الموضوع، بس سرعة يعني أجازة على بداية مباراة كأس العالم.
0: طبعا المفروض كانوا يقولون بعد كأس العالم.
3: يعني ايش عرفها يعني. طيب ما حنت لو لا رح نطوب النهر مع زوجته وكذا طبيعي، وبالليل يروح مثلا تابع عبر الشاشة العملاقة ساعتين يعود، بس الراجل ينام يعني ينام حتى الفجر يعني يجي السهرة عبر المباراة يتزلق المباراة ويطلع التحاليل من كل القنوات يعني تاني كيف من الهاتف يعني.
0: هو المشكلة الأساسية بعيدا عن كأس العالم أو توقيت كأس العالم، والمشكلة الأساسية فيه هو أنه مدمن كما قلت أنت، مشترك في جروبات
3: كثيرة. هو مدمن، بس مباراة كأس العالم زاد في الطين بلة كما يقال يعني، اللي قد مدمن بالهاتف يعني. الإدمان هو ليس الهاتف، اللي على ما يحتويه الهاتف يعني.
0: صحيح.
3: ولا الهاتف موجود من خمسينات وتسعمية، لكن ما يوضع في هذا التلفون. لكن عندنا صراحة كان في عزة قبل شهر يعني، كان كل يوم أكثر من 50 نفر في صالة العزاء، كلهم كل واحد مشغول في عالمه الخاص، في محاضرة كان أعطيهم محاضرة، تخيلي ما فيش حد منتبه لهذا المحاضرة، كلهم مشغولون في
0: هواتفهم.
3: ايوه هذه اصلاحات اختصاصية والله العظيم.
0: برأيك نعم. ايش ممكن من حل انه ممكن يمارس في العائلة عشان يقلل من هذه الظاهرة ودي المشكلة ومن السرقة اللي احنا فيها الان او سرقة حياتنا ولحظاتنا الجميلة؟
3: هي اختصاصية في حاجة واحدة اللي هي الوعي. اختصاصية اذا عدم الوعي يعني تقول إن كل المصائب ستحل على رؤوسنا كاملكي. الشخص ما يكون واعي أن وقته هذا يهدر لهذا المنثور وأن هذا الوقت عنه مسؤول عليه. وأن أنا لما تجدع مثلا من بعض من الساعة واحدة تخذية مثلا صلاة العصر وقام إذا هو يصلي مثلا رجع من بعد صلاة العصر الساعة خمسة يعني خمس ساعات يضيعها فيها من النت مثلا يعني إيش خلت عن وقتك أو نظرك أو كذا يعني أنت أصبحت يعني خلاص أصبحت يعني مدمن لأبعد الحدود. لكن سيحصل على المأساة قرية يعني مشاكل في الحال الزوجية مشاكل في الحال الأسرية. حتى أختي عندما تلاحظين البسمة مثلا أخفية تماما على وجوهها إلى المدمنين تقريبا كلهم مكشرين على هواتف يعني إلا اللي يتابع كوميديا وكذا قد تجد شيء من يبتسم وشي بس يبتسم لعالمه الخاص يعني.
0: صحيح المشاعر أصبحت محكومة خلف الشاشات.
3: أصبحنا نحن يعني في عالم آخر يعني في عالم أختي الهاتف لن يصنع لهذا الشيء يعني في أوقات محددة في كذا في تحكم الوادي الهاتف نفسه في مثلا أشياء أنك تحاول أنك توقف عن أطفالك عن نفسك أنت عن طيب إن عليك حق ولنفسك حق يعني مهما كان يعني من الوقت هذا نستطيع كله بالهاتف معنا عبادات معنا صلاة معنا جلسة مع الأطفال جلسة مع الزوجة نزول إلى السوق يعني عدة أشياء في اليوم
0: وقبات فعلا صحيح.
3: أما لما تأخر 24 ساعة مثلا بلقوا من الزمن أو على الساعة نوم والباقي في الهاتف طيب إيش خلت أنت للبيت للأسرة للزوجة للأطفال لخريجا. والمأساة أختي سمية والله إنه بن خالي تخيلي إنه ارتكب حادث يعني أكثر من 3 قتلى مثلا بسبب انشغاله في الهاتف قبل 3 سنوات يعني تخيلي سوق الباص مثلا هو يتابع الله من أي مثلا بعد أنا أخي كلمنا قال أخي مشغول بالهاتف قل له يا محمد ما قال لباص آخر وثلاثة والسبب شوفي قد أختي دمان في الهاتف قد يعرض أرواح الآخرين للخطر وسال إهمالنا في حقوق يعني في حقوق الآخرين يعني أنت عندما تكون تسوق الباص والجهاز عندما تكون تسوق الباص والسيارة وأنت ممكن تساوي 10 أمتار وأنت مشغول بالهاتف ووقع لك حادث أنت المسؤول على ذلك يعني صح ولا لا؟
0: صحيح.
3: أنت لما تريح 5 إلى 6 قتلى في هذا الحادث وسبب انشغالك في الهاتف يعني إيش بتستفيد؟
0: صحيح
3: يعني هذا الشيء أغلب أغلب الناس لم أنت خلص أنت مسؤول على هذه المركبة على هذه السيارة أمامك يعني بعد أرواح صح ولا لا؟
0: صحيح.
3: لما تكون تسوق بيد تدال على الهاتف بيد يعني لو في زحمة ولا شيء ما فيش
0: مسؤولية فعلا ما فيش مسؤولية أو تحمل أمانة بهذه النفوس للأسف الشديد.
3: أتمنى الوعي يعود على جميع المستمعين والمشاركين ومن كل من يسمع. نحن نريد أن نوجه رسالة لجميع السائقين لأنه على أخف من الذين يستعملون الهواتف في يعني في السيارات والباصات والقاطرات الكبيرة هذه والله العظيم مأساة. حتى على الواحد مثلا قد يعمل ورس صحته يعني عمل ورس هو بس ممكن ترتكب أرواح يعني الآخرين بسبب إهمالك في هذا الهاتف
0: صحيح.
3: يعني مصيبة. أتمنى لك أختي سمية المزيد من التوفيق والنجاح والتألق وسنة وشهر جديد وكل عام أنت بألف خير وسعادة وإطمئنان
0: إن شاء الله. شكرا لك وتحياتنا لكل أصحابنا وحبايبنا في تعز. شكرا لك أستاذ فتحي. إذا كما ذكر الأستاذ فتحي حول هذا الموضوع أنه للأسف أصبح إدمان وأصبح في لا مبالاة وعدم الاهتمام وما فيش مسؤولية وتحمل أمان وضمير لنفسك أمانتك في نفسك وفي أرواح الآخرين. إذن مستمعينا الكرام خلونا نقول إنه الهاتف للأسف الشديد سرق كثير من حياتنا ولحظاتنا وأوقاتنا وأحلامنا أيضا ومستقبلنا. طيب الجلسات العائلية في السنوات الأخيرة للأسف الشديد تغيرت كبير يعني تغير كبير جدا جدا. بعد ما كانت الجلسات العائلية مليانة بالحوار وتبادل القصص والضحكات والتجارب وتبادل الخبرات وأشياء جميلة جدا كانت بتحدث في كل البيوت والجلسات للأسف الشديد أصبحت الآن أغلب البيوت وأغلب الجلسات في كل المرافق صامتة. فأصبح الجميع يجلس في مكانه على الشاشة، أصبحت مشاعرنا محكومة خلف شاشات صغيرة فقط، أصبحت كما قالت أم حمزة إذا أرسلنا رسالة لبعض ما ممكن تفتهم غلط، ما فيهاش مشاعر، تكون فيها مشاعر مجمدة، ممكن نقول لك كيف حالك بكل حب، توصلك بكل برود. فللأسف الشديد، للأسف الشديد الشاشات أخذتنا والهواتف أخذتنا بشكل كبير. فخلونا نروح فاصل قصير نرجع لكم.

وأيضا دعونا نذهب إلى بعض المتابعين معنا في الفيسبوك. أهلا وسهلا لكل الموجودين معنا. معنا تقريبا إخلاص ناجي بتقول: وغير هذا دخلنا بمهاترات الابتزاز والخوف من كل تطور. فعلا للأسف الشديد يا إخلاص دخلنا بأفق أخرى وأشياء أخرى ومخاوف كثيرة، ما عاد عرفناش يعني هل هو سلبي علينا أو إيجابي للأسف الشديد. أيضا شكري يقول: الهاتف سرق كل شيء في

العلاقات، سرق حتى أوقاتنا السعيدة وضيع أعمارنا، وربما كان سببا في خراب بيوتنا. والعجيب أننا نحن من أدخله إلى بيوتنا وحياتنا، فسرق كل ما هو جميل فينا سواء ككبار أو صغار. فاللهم ردنا إليك ردا جميلا يا رب، اللهم آمين. وانت هنا فتحتني أيضا على نقطة مهمة، أنه أيضا سرق لحظاتنا الجميلة مع أنفسنا، مع ديننا، مع الذكر، مع القرآن، مع الصلاة. أصبحنا حتى بنصلي سريع سريع، السلام عليكم وعليكم السلام، وكملنا خلاص، يعني ما فيش استغفار، ما فيش تسبيح، ما فيش جلسات بخشوع للأسف الشديد. يعني أخذ شيء جميل. أذكر في مرة شفت فيديو كان فيه الجوال والختمة جنب بعض، فكانوا بيتناقروا فيما بينهم البين، بيقول لهم أنا القرآن، وأنا اللي فيه الجنة، وأنا فيقولوا الجوال لا، أنا اللي أحسن منك، بيفضلون عليك، بياخذونا، وما أدري إيش من دي الهدرة. فكان في بينهم مناظرة، فبالتالي يجي شخص على طول يجي يأخذ الجوال، فالختمة تبكي إنه سيبها وأخذت الجوال وهجرت الختمة. فكان فيديو صراحة مؤثر جدا جدا. فللأسف الشديد لو نيجي نراجع نفوسنا، إنه الهاتف رغم إنه له فوائد كثيرة، تسهيلات كثيرة في حياتنا في عملنا، للمكاسب والمصالح العملية اللي لازم إنها نعيشها ونسهل فيها ضغوطات كثير من الحياة، لكن إحنا للأسف أخذناها في طريق آخر، اللي هو في طريق للأسف الشديد السلبية، وخلينا يأخذ حياتنا كله. أيضا معنا بعض التعليقات. أيضا تعليقات، تحية للكل وصباح الخير لكل من موجود معنا بالفيس. ونقول أيضا إنه الهاتف للأسف الشديد أصبح الآن فرد من حياتنا، أو فرد جديد في أسرتنا، ومهم جدا. يعني البعض يقول لك أهم من الظن للأسف الشديد، إلى حد كبير أصبح الهاتف حاضرا في كل لحظة إلى اليوم، وشارك الأسرة وقت الطعام والجلسات، وحتى قبل النوم وأول ما نصحى على الهاتف، نأخذ الهاتف نشوف الهاتف من اتصل، من رسل، إيش آخر الأخبار. جعلوا ينافس التواصل المباشر بين أفراد أسرة نحن، بين التواصل الخاص بيننا، كما قلنا في السابق كل واحد بغرفة أو جنب بعض، وإحنا بنتراسل وبنتكلم، مشاعرنا بنتبادلها بمجرد حروف ورسائل للأسف الشديد. لذلك أصبح في ضعف كبير بالأنشطة الأسرية، بالتجمع بشكل كبير. تأثير النفسي والاجتماعي علينا للأسف، أو الاستخدام المفرط للهاتف والعلاقات الأسرية، أدى إلى ضعف التواصل وقلة الحوار، انخفاض الشعور بالاهتمام والمتبادل، واللي يخلق مسافات عاطفية بين أفراد الأسرة رغم جهودهم في مكان واحد. وللأسف الشديد أصبح متاح الآن بشكل كبير في أيدي الأطفال وصغار السن والمراهقين أيضا، مما أدى إلى مشاكل للأسف الشديد كبير، ممكن نحن نقدر نحجمها أو ما نقدرش نحجمها. وكما نستمع الآن لأشياء كثيرة تحدث بسبب الهاتف، أصبح الهاتف خزنة كل شخص، فيه أسرارنا، فيه حياتنا، فيه اللي ممكن يحيينا واللي يموتنا، يعني ممكن يميتنا للأسف الشديد. يعني ممكن لو حد أخذ هاتفك أو هاتفك ضاع، ممكن خلص يضيع أسرة كاملة، حياة كاملة. فلذلك يجب علينا أن نكون حذرين في شدة كبيرة تجاه هذا الهاتف، استخدامه، التعامل معه، إعطاءه أسرارنا. أصبح نقدر نقول العالم الآخر أصبح يتحكم فينا من خلال هذا الهاتف، أصبحنا متاحين بشكل كبير لكل العالم من خلال الهاتف. أفكارنا، مشاعرنا، حياتنا، أي شيء أصبح متاح للكل. أضعف فينا يعني ضعف فينا ترابطنا الأسري، ترابطنا الاجتماعي بشكل كبير. أصبحنا نحكم على بعض من خلال الهاتف، معك سامسونج ولا معك ريدمي ولا معك آيفون، أصبحت مكانتك من خلال هاتفك، حتى لو أنت للأسف الشديد ما عندكش فلس، فالهاتف هو اللي يقيم.

0: يعطيك مسؤولية، هو اللي يخليك مسيطر، وهو اللي يتحكم في جلساتنا وفي حياتنا وفي مشاعرنا. طيب احنا لازم في النهاية احنا لازم نستفيد من التكنولوجيا والتطور الرهيب من غير ما نخسر تواصلنا الاجتماعي والأسري. لازم نحدد أوقات لاستخدام الهاتف كما ذكرت أم حمزة في البداية، حبيت المقترح جدا. وفعلا أول ما تكون في لمة عائلية أنا أخطف الجوالات ما خليهمش يستخدموه، ونحدد أوقات معينة لاستخدام الهاتف، تخصيص وقت يومي للجلسة مع العائلة والحوار مع بعض، ممارسة أنشطة مشتركة بعيدا عن الشاشات، نحاول بقدر المستطاع نكبر من هذا الشيء، استخدام التكنولوجيا باللي يجمع الأسرة بدل ما يفرقها، بالذات لو كان في بلاد آخر فنخليه مع بعض لما جميلة. إذن عشان كذا ما يكونش الهاتف مجرد إدمان فقط، أو يكون لدينا إدمان للهاتف بشكل كبير وما نقدرش نبتعد عنه، لازم يكون عندنا طرق سلسة وسهلة للتحكم بمشاعرنا وبحياتنا تجاه انشغالنا مع الهاتف. فعشان كده لازم نحيي الجلسة العائلية ونخصص زي ما قلنا الجلسات الأسبوعية مع العائلة، ودائما نهتم بأدق التفاصيل مع أسرتنا. إذن متابعينا ومستمعينا الأحباء سامحونا على التطويل، وسامحونا أن احنا بننهي حلقة اليوم لأنه وقتنا للأسف انتهى، مع أنه كان حابين احنا نطول معاكم، ولكن للأسف في النهاية حابة أقول للكل التكنولوجيا نعمة عندما نحسن استخدامها، لكنها لا ينبغي أن تكون بديلا عن دفء الأسرة والتجمع العائلي والترابط الاجتماعي. الهاتف يمكن أن يقرب البعيد لكنه لا يجب أن يبعد القريب. إلى اللقاء في حلقة جديدة. مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا، في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا، برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كانش مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام. زبادي نانا.
6: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي،
7: مستشفى الرياض الدولي
6: يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات،
7: بأحدث التقنيات،
6: وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر،
7: لا تنتظر،
6: تطمن على قلبك،
7: تطمن على قلبك.
6: في مستشفى الرياض، حياتك بأمان،
7: بأمان،
6: وقلبك،
7: وقلبك
6: في أياد أمينة،
7: في أياد أمينة.
6: خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياض،
7: في مستشفى الرياض
6: الدولي،
7: الدولي.
6: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياض الدولي،
7: مستشفى الرياض الدولي.
6: الرعاية الكاملة،
7: الرعاية الكاملة.
8: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
9: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
8: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
9: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
8: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
9: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
8: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
9: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
8: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
9: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
10: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
11: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، حفاظاً على صحتكم وصحة أفراد أسرتكم كافة، عليكم غسل أيديكم بالماء والصابون في الأوقات التالية: بعد الخروج من الحمام، بعد تغيير حفاضات الطفل، قبل وبعد تناول الطعام، عند اتساخ اليدين. صحة الأسرة في نظافة أيديها بالماء والصابون بصورة مستمرة. سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف، منظمة الطفولة.
12: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
6: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان، وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن، وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
13: الرعاية الكاملة.
14: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
15: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
16: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: ايه رايك في العقده يا بنت يا بوسي؟
1: زكريا انا مش مصدقه نفسي، هو العقد ده ليا؟
0: بوسي ياك اسمعك بتقولي كده، انت تؤمري وزكريا ينفذ.
1: بص هو اصلا كده لما لبسته حاسه انه مش ستايلي.
0: ستايلك؟ بوسي وانت ليك ستايل؟ ده انت كنت هتموتي على العقد يا بنت. بعدين يا بوسي انت اخر واحد في عليك كنت لف حوالين رقبته حاجه كان حبل المشنقه اتلف حوالين رقبه ابوكي. فاكراني من شارع 90 يا بنت ولا ايه؟ فوقي. لا اقولك هاتي العود.
1: ايه زيكو؟ هو انت قفشته ولا ايه؟
0: ايوه كده عديلي لعديلك يا بوسي. بعدين ايه يا بنت البجاحه دي؟ ده انا لسه عارفك من اسبوع. الو؟ ايوه شكوكو خلاص ثواني وجاي. ماشي سلام. اقفل من عندك عشان التاتش معلق عندي شويه.
1: الله هو انت رايح فين؟
0: عندي اجتماع مهم وبيغسل رقبتك كويس عشان ما توسخيش العقد يا بنت جوده الحافي. سلام.
2: زكريا ابو ندى. زكريا ابو ندى.
0: ايه الاخبار يا شكوكو؟
3: كله تمام يا ملك.
0: الحفله خلصت
3: والمعازيم مشيت،
0: الحاله رايقه
3: ودماغي فايقه،
0: الدنيا امان
3: والمستخبي بان.
0: معناها ايه الكلمه دي؟
3: بجاريك يا ملك، بس انت مصمم تلانجر. المفروض تقولي الحفله خلصت اقول لك تمام ونخش في الموضوع على طول.
0: الساعه كام في ايدك؟
3: واحدة ونص اي ام،
0: يعني الساعه البندول اللي في وسط الصاله هتضرب دلوقتي
3: ملك.
0: الخادمه هتطفي النور بتاع الصاله وتخش تنام في المطبخ.
3: أسطورة.
0: الفيلا فيها 6 كاميرات مراقبة، زوايا الكاميرات مختلفة.
3: ايه ده هو انت صاحب الفيلا؟ انت عارف المعلومات دي كلها منين؟
0: عيب عليك، هو انا تلميذ؟
3: دماغ شباب مش عواجيز.
0: مدير الكرة سيد عبد الحفيظ.
3: ايه ده؟ ايه الكلمة دي؟ معناها ايه؟
0: بجريك يا شكوكو. ممكن نخلص. الفيلا فيها 6 كاميرات مراقبة، زوايا الكاميرات مختلفة، عشان كده انا همشي وانت ورايا لازق فيا عشان نبعد تماما عن زوايا الكاميرات.
3: معنى كده ان ولا كاميرا هتصورنا يا منجم الابداع.
0: كاميرا ثلاثة اللي في الوش فوق باب الفيلا الداخلي، ودي هنطفيها واحنا بالقرب منها عن طريق الجهاز الصغير اللي في ايدي ده.
3: الله عليك يا صاحب الكاريزما.
0: هيا بنا.
2: زكريا ابو ندى. زكريا ابو ندى. زكريا ابو ندى.
0: امشي ورايا بالظبط.
3: وراك يا ملك.
0: لازم تخلي بالك كويس وانت ماشي عشان الكاميرات.
3: يا لهوي يا ملك. يا لهوي
0: في ايه يا حيوان؟ وطي صوتك شويه.
3: عملت حسابك على كل حاجه، على كل تفصيله، ونسيت موضوع الكلاب يا ملك.
0: كلاب ايه يا ابن الكلاب؟ الفيلا دي ما فيهاش كلاب اساسا.
3: امال ايه اللي قدامنا ده؟
0: ده اسد. هو الا يا ابني ده اسد زي بتوع قصر النيل. اسد نحاس.
3: يعني ما بيعضش؟
0: هو نحاس بيعض طبعا، بس ده لو قربت منه حاجه معدن.
3: انا معايا مفاتيح.
0: طب ارميها بعيد.
3: بس دي فيها مفتاح الخزنه اللي هنسرقها.
0: طب هاتها يا غبي، هاتها وامشي بعيد عن الاسد النحاس.
3: يا رب سلم. يا لهوي صوت زئير. يا لهوي صوت نهيق.
0: نهيق عن ان انت غبي. امشي ورايا.
2: زكريا ابو ندى. زكريا ابو ندى.
3: بقول لك ايه، انا عايز اروح الحمام.
0: لا حمام ايه، هي اصلا مش ناقصه مفاجآت. بعدين يلا نروح عند الخزنه ونخلع طوالي من هناك.
3: ايه ده الاثنين الطوال اللي في الصوره، الراجل ومراته،
0: مالهم؟
3: سابوا الصوره ومشوا.
0: طب روح رجعهم الصوره تاني وقول لهم يحترموا نفسهم. انا مش معقوله يسيبوا البرواز فاضي كده.
3: طب بص كده على الصوره التانيه.
0: ايوه بالظبط، الراجل كان واقف قاعد عادي، يعني ما تهتمش بالتفاصيل دي وخش قدام على اوضه المكتب. ولا شكوكو؟
3: نعم.
0: الست اللي في الصورة كانت واقفة ورا الراجل.
3: مالها؟ هاري السويد.
0: طب سوري يا حاج، احنا بقى شكلنا جينا في وقت مش مناسب. احترم نفسك يا استاذة اللي في الصورة. لهوي مش معقول. هيا بينا بسرعة بقى قبل بوليس الأدب ما يطب علينا.
3: هيا.
2: زكريا ابو ندى. زكريا ابو ندى. زكريا ابو ندى.
3: طب رهنك يا ملك ان دي فيلا ملبوسه؟
0: ملبوسه بقى، مقلوبه مش فاضيه. هات خرطوم عشان اعرف افك الخزنه.
3: اتفضل. ماشي
0: ما تخافش، مش هقول توت.
3: ودني.
0: شش. اخرس. مفتاح انبوبه.
3: اتفضل.
0: انبوبه.
3: نعم.
0: اخلص.
3: عبقري وملك الخزن. صحيح، للتفوق عنوان زكريا ابو ندى.
0: ايه ده؟ الخزنه مش عايزه تفتح.
3: احنا اصلا معانا مفتاح الخزنه، مش عارف انت ليه لفيت اللفه الطويله دي.
0: طب ما تجيبه يا غبي.
3: انت ما طلبتوش. اتفضل.
0: ادي الخزنه اتفتحت وادي صوت
3: ايه
0: وادي البوليس.
3: هنعمل ايه؟
0: طلع خطه الهروب بسرعه.
3: يا لهوي نسيتها.
0: لا ولا يهمك، لم بسرعه الخزنه وسيب العده. هيا بسرعه.
2: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
0: جرايا درويشه اللي تخاف ما تختشيش. يعني ايه 25,000 جنيه؟ هو انا اصلا ببيع قراميط.
4: قراميط؟
0: ايوه يا درويش، اقف عوج واتكلم عدل، دي تحف وذهب والماس.
4: بس مسروق يا ابو ندى، مسروق.
0: وهو انت يعني كل اللي بيجي لك من صندوق التبرعات والزكاه ما كلها مسروقات؟ وكل اللي بيشتري منك عارفين انك حرامي. اسمع يا درويش، انا هاخد 150 باكو، عاجبك عالكحل الكحل، مش عاجبك
4: 75 باكو بس، والله ما فيها جنيه.
0: اه يا حرامي، امال ايه 25,000 جنيه دي؟ ياض ايدك على الفلوس،
3: الحق زكريا الحق.
0: في ايه يا مالك؟
3: ثانيه دغري،
0: السعر مغري.
3: يا عم يا عم بقى جاي اقول لك الحق، يعني في كارثه ما تسالناش الحاجات دي.
0: مالها ثانيه دغري؟
3: ماتت.
0: ايه يا لهوي،

ميدانية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان، وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن، وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية. إذاعة عدنية، لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
5: عدنية اف ام
4: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
5: لون جديد.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11:00 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة، وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كانش مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.
6: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
7: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
6: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
7: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
6: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
7: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
6: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
7: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
6: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
8: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
7: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
5: والتكنولوجيا المتطورة.
9: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
10: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
9: ناينتي مول.

برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.

تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: رحلتنا بدت منذ عام، حملنا فيها كل علومنا وحلقنا بعيدا في الفضاء بحثا عن إجابات حيرتنا. حاولنا كشف الغموض وتعرفنا على بعض الأسرار المختبئة في زوايا الكون. انطلقنا من أرضنا وطن الحياة وسافرنا باتجاه القمر والشمس والنجوم. استمعنا إلى حكايات يرويها العلم عن الثقوب السوداء والسفر عبر الزمن. تحدثنا عن طموحنا خارج الجاذبية ووصلنا إلى المريخ، المحطة القادمة للطموح البشري. اليوم سنكمل رحلتنا وسنعاود التحليق بين غبار النجوم. نحمل معنا أسئلة جديدة وأحلاما كبيرة تنتظر أن تبصر النور.
1: خلال تاريخنا على الأرض حققنا الكثير من الإنجازات في الفضاء. أرسلنا البشر إلى القمر وطورنا تلسكوبات ضخمة لرؤية أبعد الحدود في الكون، كما أرسلنا روبوتات إلى المريخ ومسابير إلى حدود نظامنا الشمسي. وفي الموسم الثاني من برنامج السديم سنخطو خطوة أبعد في رحلة الإنسان لفهم هذا الكون الواسع، وسنبحث في أرجائه عن جواب لسؤال شغل بال البشرية منذ فجر التاريخ، وهو هل نحن وحيدين في هذا الكون أم توجد حياة خارج الأرض؟ من قديم الزمان حلم الإنسان بالتحليق بالفضاء، والبداية كانت مع عباس بن فرناس وخيال ليوناردو دافنشي وحلمه أن يحلق مثل الطير، وصولاً لإخوان رايت وطائرتهم والصواريخ اللي حملت أقمارنا الاصطناعية إلى مدارات حول الأرض، ومركباتنا الفضائية اللي حملتنا إلى القمر، ومسابيرنا الفضائية اللي أخذتنا وزارت فينا للكواكب المجموعة الشمسية. نظرة واحدة كانت البداية، نظرة واحدة في السماء في الليل بعيداً عن أضواء المدينة كانت كافية لإشعال الفضول وتوجيه مسار العلم.
0: رحلتنا نحو فهم طبيعة الكون بدأت منذ آلاف السنين، نجد جذورها في كتابات الفلاسفة عبر التاريخ. في كل زمن من الأزمان كان هناك دائما علماء اجتهدوا لفهم ما ترى أعينهم في سماء الليل. في سنوات ما قبل الميلاد عاش في بلاد اليونان عالم الفلك والرياضيات كلايدس بطليموس، اللي وضع نموذجا للنظام الشمسي عرف بالنظام البطليمي، تدور فيه الشمس والنجوم والكواكب حول الأرض، وبقي هذا النظام معتمدا لمئات السنوات. وفي القرن السادس عشر للميلاد اقترح الفلكي البولندي نيكولاس كوبرنيكوس نموذجا جديدا للنظام الشمسي، قال فيه أن الأرض تدور حول الشمس. وبالرغم من أن النموذج لم يكن صحيحا تماما، إلا أنه غير الطريقة اللي ينظر بها العديد من العلماء للنظام الشمسي. واستمرت مراقبات العلماء للسماء وتوالت النظريات، ولكن حين حل القرن السابع عشر للميلاد اتمكن الفلكي الإيطالي غاليليو غاليلي عن طريق تلسكوبه من إجراء مراقبات دقيقة للسماء وتدوين ملاحظات هامة حول الكواكب والنجوم. غاليليو فتح نافذة جديدة لفهم الكون وشجع البشرية على النظر بعمق إلى الفضاء، وظهر علم جديد يهتم ببنية وتاريخ الكون بأكمله، وأطلق على هذا المجال العلمي الجديد اسم علم الفلك.
1: في فترات ما قبل التاريخ كانت البشرية تعتقد أن الكون كله محصور فقط باللي نشوفه بالعين المجردة، الأرض، قمرها، شمسها، وخمس نقاط مضيئة أطلق عليها اسم الكواكب، بالإضافة إلى الفضاء البعيد اللي يتضمن النجوم والجزء المضيء من مجرة درب التبانة. ولكن كل هذا اختلف بعد ظهور التلسكوب وتطور العلم.

0: بمساعدة التلسكوب تم تحقيق قفزات كبيرة في مجال علم الفلك، وتم اكتشاف كواكب داخل نظامنا الشمسي كانت مجهولة في الماضي، مثل أورانوس في سنة 1781 ونبتون في سنة 1846. باستخدام التلسكوب أيضاً أصبح من الممكن دراسة الأجرام الصغيرة مثل المذنبات، الكويكبات، النجوم والسدم اللي تسبح في أرجاء الكون.
1: في بداية القرن العشرين أصبح الفيزيائي ألبرت أينشتاين أحد أكثر العلماء شهرة، وهذا كله بسبب طرحه لطريقة جديدة للنظر خلال الكون. هذه الطريقة تجاوزت كل ما كان يعرف البشر خلال تلك المرحلة. أينشتاين افترض أن قوانين الفيزياء هي نفسها في جميع أرجاء الكون، وأن سرعة الضوء في الفراغ شيء ثابت، وأن الزمان والمكان يعتبران شيء واحد ويسموهم الزمكان. وفي نفس الوقت اللي كان فيه أينشتاين يوسع نظرة البشرية في الكون من خلال نظرياته وملاحظاته، كان عالم الفلك الأمريكي أدوين هابل يقضي لياليه وهو يرصد السماء في الليل.
0: أدوين هابل لاحظ وجود نقط صغيرة في السماء خارج مجرة درب التبانة، واقترح أن الكون يحتوي على مجرات أخرى غير مجرتنا. وقبل ملاحظاته كان في جدل كبير بين العلماء حول حجم الكون وحول إذا كانت مجرتنا وحيدة في هذا الفضاء الشاسع. استمر هابل في عمله وتوصل لنتيجة مهمة، وهي أن الكون نفسه يتوسع، وهذه النتيجة أصبحت فيما بعد تعرف بقانون هابل.
1: حين تغيرت نظرتنا لحجم الكون ظهرت أسئلة جديدة عن حجم الحياة الموجودة فيه. صرنا نتساءل إذا كانت الحياة مقتصرة فقط على كوكب الأرض أو أنها منتشرة في الكواكب والمجرات البعيدة. في البداية كان هذا السؤال يعتبر شيء من الخيال العلمي، ولكن مع مرور الوقت لقى قبول في الوسط العلمي.
0: منذ أواخر القرن التاسع عشر اقترح العالم الصربي نيكولا تسلا فكرة الاستماع إلى اتصالات راديو غير أرضية على أمل التقاط إشارة من حضارة فضائية، ولكن كانت هذه الجهود مهتمة فقط بالبحث عن مؤشرات حياة على المريخ. ولكن خلال خمسينيات القرن الماضي صار مفهوم استخدام تقنيات الراديو الفضائية للبحث عن إشارات من خارج الأرض مقبول بشكل واسع في المجتمع العلمي.
1: من أوائل العلماء اللي بدأوا بالبحث عن الحياة خارج الأرض وبشكل علمي يبرز العالم فرانك دريك، اللي كان من بين مجموعة علماء عملوا على تأسيس مركز للبحث عن الحياة خارج كوكب الأرض معروف بستي. وقام دريك أيضا بوضع معادلة رياضية لتقدير عدد الحضارات الموجودة في مجرة درب التبانة، وبنتكلم أكثر عنها في حلقاتنا القادمة. إلى جانب دريك برز عالم ثاني، وهذا العالم هو كارل سيغن، اللي كان من طفولته مهتم بالتقارير اللي تتحدث عن وجود أطباق طائرة، اللي اقترحت فكرة وجود حياة خارج كوكب الأرض.
0: درس سيغن الكواكب واستكشف نظريات الذكاء خارج الأرض، ويوم كان في 30 من عمره بدأ يتحدث عن القضايا اللي تستقطب الكثير من الاهتمام، مثل إمكانيات السفر بين النجوم وفكرة أن الفضائيين قاموا بزيارة الأرض منذ آلاف السنين، كما تحدث عن مخلوقات تشبه أكياس الغاز تعيش في الغلاف الجوي لكوكب المشتري، وعن تحويل الزهرة إلى كوكب صالح للعيش. سيغن ركز على فكرة وجود حياة بهذين الكوكبين لأن في فترة الستينيات حين كان يعمل في مرصد سميثسونيان للفيزياء الفلكية كان يركز على دراسة الظروف المادية للكواكب وبشكل خاص الزهرة والمشتري.
1: الكون عمره مليارات السنين، وبالنظر إلى عمر الكون وبعض الحقائق اللي عرفناها عن تركيبته وعن شروط نشوء الحياة كان من الصعب أن نفهم ليش ما لقينا علامات الحياة في أرجائه. وبرز السؤال اللي اليومنا هذا ما لقينا جواب له، وهو أين هم الفضائيون؟
0: علماء الفلك والفيزياء طرحوا نظريات كثيرة في محاولاتهم للتفسير، وأغلبهم يعتقد إن إذا كانت الحياة خارج كوكب الأرض موجودة في نظامنا الشمسي، غالباً إنها تكون حياة مجهرية بدلاً من الحياة الذكية. ويعتقد إن هذه الكائنات الفضائية موجودة على الكواكب الصغيرة والجليدية مثل أقمار زحل والمشتري.
1: إذا وجدنا حياة في الفضاء، فكيف بنقدر نتعرف عليها؟ هناك في مسألتين قد يشكلون تحدي كبير لنا. المسألة الأولى إن نحن فقط نعرف أشكال الحياة على الأرض، وممكن هذه المعرفة لا تنطبق على أشكال الحياة في الفضاء. والمسألة الثانية إن كيف نفرق بين الضجيج الكوني اللي نسمعه عند رصد الفضاء والرسائل الفضائية؟ كيف نقدر نميز ما بين الاثنين؟ ممكن الفضائيين ما يبغوننا أن نعثر عليهم، ولكن في أي حال إنها نقطة البداية والبحث ما زال مستمر. يوم كنا صغار تعلمنا الكثير عن كواكب مجموعتنا الشمسية، ولكن في السنوات اللي مضت اتطور علم الفلك واكتشفنا أشياء جديدة ما كانت معروفة قبل. ولكن الشيء اللي تعلمناه إن نظامنا الشمسي هو أغرب من ما نتخيله.
0: على مدى شهر من الزمن بنسافر في أنحاء مجموعتنا الشمسية حتى نلقي نظرة قريبة على كواكبها وأقمارها. بنتعرف على بعض الأسرار وبنبحث عن احتمالات وجود الحياة في عوالم بعيدة، كما سنتجول في أرضنا ونزور آثار الحضارات القديمة، وبنبحث على جدران الكهوف عن أدلة تشير إلى وجود اتصال بين تلك الحضارات وسكان الفضاء. أشياء مذهلة في انتظارنا خلال رحلتنا للبحث عن الحياة خارج الأرض.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: FM من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت صوت وصورة في كل مكان. عدنية FM لون جديد.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب، العظام عمليات دقيقة بتقنيات حديثة، الأطفال رعاية تبدأ من أول صرخة، النساء والولادة أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: سبب شفاؤك.
3: سبب شفاؤك.
2: بإذن الله.
3: بإذن الله.
2: للحجز والاستفسار 7821174 عدن، خط 90 في جانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: الرعاية الكاملة.
3: الرعاية الكاملة.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
2: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية.
3: ولكل هدف حكاية.
2: إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.
3: لكل عشاق

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
0: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان، وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن، وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
1: الرعاية الكاملة.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-99-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك، لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
5: الرعاية الكاملة.
6: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
7: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
6: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
7: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
6: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
7: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
6: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
7: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
6: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
7: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
8: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: نادى وتميز.
5: فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع
10: عدنية FM.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

عدنية اف ام تقدم البرنامج الديني، احاديث في العقيدة والتربية، مع الدكتور

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. حياكم الله معاشر في برنامجكم الذي هو بعنوان أحاديث في العقيدة والتربية. الحديث الأول الذي أود أن أطرحه بين أيديكم أخرجه الإمام مسلم بسنده، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وروي هذا الحديث من غير ذكر الشك. الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أيها الأحبة في الله، هذا الحديث أصل في بيان مسائل الأسماء والأحكام. فما المراد بمسائل الأسماء والأحكام في العقيدة؟ المراد بمسائل الأسماء والأحكام الأسماء، أسماء الدين، يعني الإسلام والإيمان والإحسان، ويدخل في ذلك كذلك التوحيد والإخلاص، وما يضاد ذلك مثل الكفر والشرك والنفاق والفسق. ويراد بالأحكام إنزال هذه الأسماء الشرعية على المعينين، فيحكم له بأنه مسلم، مؤمن، محسن، كافر، مشرك، منافق، فاسق، وما يترتب على ذلك من أحكام في الدنيا مثل الولاء والبراء وعقود النكاح والتوارث وقبول الشهادة والدفن في مقابر المسلمين، أو ما يتعلق بالأحكام في الآخرة مثل الحكم بالجنة أو النار أو عدم الخلود في النار، مثل نعيم القبر، عذاب القبر، وهكذا. هذه تسمى مسائل الأسماء والأحكام. هذا الحديث أصل في هذه المسائل. الضابط الأول الذي ننطلق منه في مسائل الأسماء والأحكام هو الالتزام بالمعنى الشرعي لهذه الأسماء لا المعنى اللغوي. انتبهوا لهذه القضية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإيمان بضع، الإيمان، ويشرح الحقيقة الشرعية. فهل نحن نطالب بالمعنى اللغوي؟ فنقول الإيمان لغة هو التصديق. إذن نحن نطالب شرعا بالإيمان الذي معناه لغة التصديق، فيكون نطالب بالإيمان الذي هو التصديق، أم نطالب بالإيمان الذي بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم حقيقته الشرعية؟ لا بد أن نلتزم بالحقيقة الشرعية لهذه الأسماء. ما المراد بالإسلام شرعا؟ ما المراد بالإيمان شرعا؟ ما المراد بالإحسان شرعا؟ ما المراد بالكفر شرعا؟ ما المراد بالنفاق شرعا؟ ما المراد بالفسق شرعا؟ فنلتزم بالمعاني الشرعية لا المعاني اللغوية. كل الفرق التي ضلت في مسائل الأسماء والأحكام سببها أنها توجهت للمعنى اللغوي لا المعنى الشرعي، وهذا خطأ. حتى في أمور الفقه، مثلا الصلاة، هل أنت مطالب بالصلاة بالمعنى اللغوي مطلق الدعاء، أو تطالب بالصلاة بمعناها الشرعي وهي أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وهكذا. فتطالب كما تطالب في أمور الصلاة والصوم والزكاة والحج بالحقائق الشرعية، كذلك تطالب في هذه الأمور الإسلام والإيمان والإحسان، تطالب فيها كذلك بالحقيقة الشرعية. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا هذه الحقيقة الشرعية لمثل هذه الأمور، فقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان.
قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، هل هذا يعني أنها حقيقة الإيمان الشرعية شيء واحد لا يتجزأ فإذا ذهب بعضه ذهب كله، أم أنها حقيقة مركبة من شعب وأجزاء؟ يقول صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، إذن الإيمان حقيقة مركبة ومكونة من شعب وأجزاء، وليس الشيء واحد إذا ذهب بعضه ذهب كله. كل الفرق التي انحرفت في مسائل الأسماء والأحكام تقول الإيمان شيء واحد لا يتجزأ فإذا ذهب بعضه ذهب كله، إلا أهل السنة الجماعة لكونهم ينطلقون من في فهمهم للإيمان ومسائل والأسماء والأحكام من الحقائق الشرعية، قال النبي صلى الله عليه وسلم بضع وسبعون شعبة، إذن الإيمان حقيقة مكونة من شعب وأجزاء أعلاها وأدناها، لها أعلى ولها أدنى. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، إذن فيها أقوال باللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، إذن فيها عمل بالجوارح والأركان، والحياء شعبة من الإيمان، إذن يتعلق بأعمال القلوب. ولذلك دائما أهل السنة الجماعة لانطلاقهم من الحقيقة الشرعية يقولون أن الإيمان أقوال باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، ويقول الإيمان قول وعمل، قول وعمل، قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. الإيمان عند أهل السنة الجماعة قول وعمل، لا بد أن تأتي بالقول والعمل، لا ينفع عند أهل السنة الجماعة قول بلا عمل، وإلا كان ذلك نفع أبا طالب. أبو طالب يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لكن ما يريد أن يعمل ولا يريد أن ينطق بالشهادتين، لكنه هو يقول بقلبه مصدق بقلبه أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله وأن هذا الدين حق. فقول بلا عمل لا ينفع، وعمل بلا قول يعمل الإنسان، هذا عمل المنافقين عياذا بالله، بلا تصديق في القلب ولا يعني داخل القلب عمل في القلب، هذا لا ينفع. فقول عمل بلا قول لا ينفع، وقول بلا عمل لا ينفع، حتى يجتمع القول والعمل. هذه إذن الإيمان قول وعمل، إذا ذهب القول كله انتفت الحقيقة، ذهب العمل كله انتفت الحقيقة. لكن لكون الإيمان قول وعمل، فإذا ذهب الآن هذه يدين، أنت طلبت مني يدان فأتيتك باليدين، فلو أتيتك بواحدة تقول لا هذه ليست الحقيقة المطلوبة، لو أتيتك باليسرى ليست الحقيقة المطلوبة، أتيتك باليدين تقول هذه الحقيقة المطلوبة كاملة، أتيتك باليدين ناقصة بعض الأصابع تقول هذه أتيت بالحقيقة لكنها ناقصة. فهكذا القول والعمل، إذا أتيت بالقول والعمل لكن قصرت في بعض القول مما لا يعتبر ذهابه ناقضا من نواقض الإيمان، قصرت في بعض العمل مما لا يعتبر ذهابه ناقضا من نواقض الإيمان، بقي البعض الآخر. ولذلك يقولون إذا ذهب بعض العمل أو ذهب بعض القول مما لا يعتبر ذهابه ناقضا للإيمان فإنه يبقى البعض الآخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، طالما هو بضع وسبعون شعبة كلما اكتملت الشعب زاد الإيمان، كلما نقص الشعبة نقص الإيمان. ولذلك يقولون أن هذا الإيمان يزيد وينقص، يزيد بزيادة الشعب وينقص بنقصانها. لذلك هذا الحديث الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، هذا الحديث أصل في بيان حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وأنه قول عمل، وأنه يزيد وينقص. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل الإيمان الصادق، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيراً.

عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-99-99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد. قلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد. ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: في وسط الزحمة تفاصيل كثيرة ما تتوقفش، وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة، ننقل لكم الصوت كما هو.
2: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام.
1: كونوا معنا في موعدكم اليومي مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة، استراحة الظهيرة، يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدنية FM 88.9. عدنية FM، لون جديد. لون.

0: في وسط الزحمة تفاصيل كثيرة ما تتوقفش، وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة ننقل لكم الصوت كما هو.
1: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام،
0: كونوا معنا في موعدكم اليومي مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة، استراحة الظهيرة يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدنية اف ام 88.9 عدنية اف ام، لون جديد.

ويا أهلين ويا سهلين بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين، وأكيد أنتوا الآن تسمعونا على ترددنا 89.1 على في عدن ولاحق والضالع وأيضا جنوب تعز، أو تستمعوا إلينا إلى 91.3 في البيضاء ويافع وأبين، أو تتابعونا على صفحتنا في الفيسبوك بالبث المباشر عدنية FM، أو تتابعونا على باقي مواقع التواصل الاجتماعي عدنية FM. معكم باستراحة الظهيرة.

0: فلكل حد حابب يتواصل معنا يشارك نحن المواضيع اللي احنا نحطها دائما زي ما اقول لكم، لان مواضيعنا دائما ما تكتملش الا باتصالاتكم بارائكم. تواصلوا معنا عبر الارقام التالية 274689 39، وايضا عبر الرقم الارضي 02851888. طبعا اليوم جينا بعنوان حلقة جديدة، وعنوان حلقتنا لهذا اليوم نتكلم عن مشكلة في المنظومة الأخلاقية. فعلا لفين يتجه المجتمع في منظومة أو المشاكل اللي نلاقيها بالمنظومة الأخلاقية. فالأخلاق دائما ليست كما أو كلمات تقال، بل ولا إنه مثلا أنا صاحب أخلاق صاحب ذا الكلام، فزي ما قلنا ولا شعارات ترفع، بل هي أفعال ترى، فمواقف أيضا تخلد ويبقى الأثر في النفوس حتى بعد رحيل أصحابها. لكن ماذا يحدث عندما يصبح مثلا الكذب ذكاء، وإنه الواحد يخدع، يعني الخداع أنه يصبح شطارة. فللأسف الشديد والغش تلاقيه أنه ممكن يكون وسيلة للنجاح. عقوق الوالدين مثلا، حرية شخصية، عدم احترام الآخرين أمر عادي. يعني أصبح هل نحن فعلا أمام أزمة أفراد أم مثلا أمام مشكلة في المنظومة الأخلاقية بأكمله؟ فحبينا اليوم نناقش هذا الموضوع، موضوع مشكلة في المنظومة الأخلاقية. فالمنظومة الأخلاقية فعلا هي مجموعة، ونحن عارفين إن هذه مجموعة من القيم من المبادئ. فطبيعي الواحد إنه يكون، خلينا نستقبل هذا الاتصال. ألو، السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير. أختي العزيزة مساءكم سعيد.
0: يا حي ويا سهلا ويا مساء الخير، أسعد الله أوقاتك أيضا بكل خير.
1: معوني.
0: أيوة أسمعك، أنت تسمعني؟
1: أيوة أنا أسمعكم.
0: حلو
1: أختي العزيزة، أول مرة ألتمس العذر في المكالمة الأخيرة، يبدو أني خرجتون عن ما عن الموضوع، بخصوص كان أعتقد البطاريات وما أدراك ما. ولكن أتمنى أنكم تقبلوا اعتذاري لأني لم أكن متابع للإذاعة حينها.
0: لا لا عادي، ما فيش أي مشكلة، عادي. أهم شيء تكلمت عن الموضوع، هذا كفاية.
1: الله يحفظكم. لا بس يعني أخاف أني يعني ما أعطيت الموضوع حقه، وإني خرجت ألتمس العذر من شخصك الكريم أختي العزيزة.
0: ما عنديش مشكلة، أهم شيء أنه سمعنا صوتك، أهم شيء أنك شاركت نحن رأيك، وهذا كفاية.
1: أختي العزيزة، إنما الأمم الأخلاق ما وجدت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.
0: صحيح،
1: تمام. خلونا نكون واقعيين ونكون يعني صريحين على قدر من المسؤولية وبواقعية. يا أختي، أصبح الاستهتار ولا مبالاة.
0: أيوة.
1: والأمور التي تخل بالأخلاق أصبحت ظاهرة مخيفة في المجتمع للأسف.
0: للأسف
1: شديد. أحيانا تقول لي يا فلان لأن بينك وبين أسرتي طيب وإخوانه تتعامل معهم بطيبة، تقول لي يا فلان أنت ابن فلان ومسيرتكم طيبة.
0: أيوة.
1: يصيح في وجهك، أنت إيش دخلك؟ من أنت؟ هل أنت وصي علي؟ يقولها باللهجة الدارجة يا أختي، بس أنا ما أحب أقولها لأن فيها أمور نابية، فأنا أحب أقول كلمات مقاربة لها يا أختي.
0: أيوة.
1: اسمعيني.
0: أيوة.
1: فلي يا أختي، أريد أوصل يا أختي إلى متى نعتز بأخلاقنا؟ متى نكون شامخين؟ يا أختي الكلمة الطيبة لما تعطيها يعني توجد لك الكثير من الاحترام.
0: صحيح.
1: يا أختي كما قلت لك في بداية الحديث، إنما الأمم الأخلاق ما وجدت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. يا أختي، أحيانا تحتاج رصيد في البنك، لكن إنك لا تحسن التصرف تخسر الرصيد، وهذه هي رصيدك في الحياة.
0: صحيح.
1: الأخلاق يا أختي رصيد عظيم. الأخلاق يا أختي، أنا أقول لك وأتحمل هذا الكلام وعلى مسؤوليتي، يا أختي بنك الأخلاق فاضي نهائي.

0: الرصيد فاضي مع لا أقول مع الكل، ولكن أقول شواذ لا يستهان به يا أختي. لماذا البنوك الأخرى نريد ملأها وهذا البنك فاضي؟ ليش الأخلاق يعني أصبح رصيدها فاضي؟ أنا أتمنى وأحط النطاق على الحروف، وقد أكون ثقيلا في طرحي أو يعني منفعلا، أو والله لست متحاملا على أحد بقدر ما أقرأ واقع مجتمعنا اليوم. صحيح. نحن في وضع لا نحسد عليه. أنا أتمنى أن توجد الأخلاق يا أختي، ما بقي معنا شيء يا إخواني. لما يموت الشخص يقول الله يرحمه، ليش؟ والله كان فلان ما أجمل في مشيته، ما أجمل في تخاطبه مع الناس، ما أجمله. شوف يا أختي، الجمال مطلوب في الثياب، لكن الجمال القلبي والجمال الروحي هو الأساس. يا أختي أصبحنا نفقد كل شيء. أنا أقول وكما قلت لك لا أقول الكل، لكن سواد لا يستهان به يا أختي. لما يكون يعني اللبس عندك أبيض ناصع وفيه نقطة في بعض الاتساخ، أنت تخاف أن يراها الناس. إذا لماذا لا تخاف أن يعني على على على وضعك الأخلاقي، على وضعك النفسي، على وضع روحك؟ أنت في النهاية تتعامل مع الله عز وجل، وإن تعاملت مع الله عز وجل تنعكس المعاملة مع المجتمع. فلهذا يجب علينا أن نكون مسؤولين في طرحنا، في تعاملنا، في كل شيء. نحن نتحدث وأنا أقول وأنا مسؤول عن كلامي، سواد لا يستهان به. أتمنى أن يقدر، أن يقدرنا هذا السواد، وأن يحترم المجتمع. لعدنية اف ام، استراحة الظهيرة، عبد الله أحمد مسعد، الطلع.
1: شكرا لك، شكرا كمان لرأيك الجميل، ولي فعلا في أشياء كثيرة ممكن الواحد يختفي، وعطانا احنا كمان أشياء كثيرة انه ممكن الشخص يعني لو في فعلا بثيابه أي وسخ شوية فيخافوا أنه الناس يشوفونه بهذا الشكل، أو أنه مش مرتب، أو أنه مش نظيف، فتلاقي أنه بيلاقي نفسه بيرتب نفسه. فرتب نفسك بالبداية من الأخلاق، هذه أهم حاجة. فمعلش والله أنا حبيت اليوم يعني أجيب موضوع أحسن من كذا، بحكم أنه اليوم 1 يوليو اللي هو كملنا سنة مع بعض، كملت سنة مع صواتكم، مع إنه نكون يعني لي سنة كاملة في الإذاعة، وبنفس اليوم هذا أنا دخلت فيها الإذاعة. فحبيت أنني كنت أجيب موضوع كذا يعني شوية خفيف على الناس، مش مرة حامي، بس معلش لازم نتكلم على هذه المواضيع. معنا اتصال. ألو، السلام عليكم.
2: ألو، السلام عليكم، سعد مساك نيفين.
1: يسعد مساك يا حبيبي، كيفك؟
2: تمام، وانت كيفك؟
1: والله تمام الحمد لله، اليوم عالي العال.
2: الله يعطيك العافية، وسنة حلوة معنا، وإن شاء الله تكملي معنا ومع مستمعينك، وتكون دائما متألقة ومشرقة دائما نيفين. ولك كل التحية أنت وطاقم العمل وكل مستمعينك.
1: إن شاء الله يا رب، والله إن شاء الله دائما نقدم حاجات جميلة بإذن الله.
2: ومساء الأخلاق طيب لكل إنسان.
1: مساء الأخلاق، مساء المبادئ، القيم.
2: إن شاء الله، لأنه فعل الموضوع شيق وجميل يا نيفين، لأنه نحن يعني لو نحن كنا بأخلاق طيبة ومسؤولية أخلاقية طيبة وأخلاقنا راقية وأخلاقنا موجودة بصدق وأساسها الدين، صدقيني يعني ما منكنش وصلنا للي وصلناه مع الأسف من مشاكل اجتماعية اقتصادية. لو قلت لك يا نيفين حتى السياسية، لو عندنا كل هذه المواضيع، أخلاق هي سقف أمان، هي أقدر أنت تتكلم وأنا أشبهها باللمبة المضيئة في المجتمع اللي تضيء لنا كل حياتنا. لأن لو عندك أخلاق القضاء بيمشي، التعليم بيمشي، كل شيء بيمشي. لأن الأخلاق هي يعني أقدر أقول سمة من سمات الإسلام قبل كل شيء. إذا عندك استقامة وأخلاق في داخلتك وفي سلوكك فتمشي كل الأمور، سواء في بيتك كأب وأم، لأنه عندك الأمانة الأخلاقية وتكون عندك أخلاق تربيتك. أنت كمعلم، حتى أنتم كإعلاميين إذا عندكم المسؤولية الأخلاقية بتكونوا إعلاميين ناجحين.
1: صحيح،
2: فهكذا. وطبعا تحية للأخ عبد الله مسعد اللي ذكر نقاط كثيرة بالأخلاق وما أخلاقه، فعلا قال أن فعلا الأمم أخلاق، يعني كلنا حياتنا كلنا نحب أن نكون بأخلاق، علشان هي بحياتنا هي نقدر نقول العصب، يعني زي ما قلت لك زي لمبة. إذا كان ما هذه اللمبة إذا ما وجدش هذا العصب اللي هو الواير، هذا الكهرباء اللي هو الأخلاق، مستحيل لو جبتي 10 لمبات وجبتيهم جدد وبأشكال مختلفة أنها تضيء.
1: صحيح فعلا. لو ما هلا لو ما هلش هذه اللمبه يعني مضيئه بالاخلاق وطافيه ففين الاخلاق؟ ما نشوفش حاجه.
2: واساسا هو العصب اللي هو السلك هذا الكهربائي اللي هو الاخلاق.
1: صحيح.
2: لو بدلت 10 لمبات ما بتضيقش اذا السلك الكهربائي مش صح مش سليم.
1: أيوة
2: اخلاقنا مش سليمه. فنحن مهما سوينا في المجتمع اذا ما فيش اخلاق عندنا لا يمكن يكون مجتمع سوي او اسره سويه. شوف اليوم على سبيل المثال اللي بيطرحوه على السوشيال ميديا من ابتذال وابتزاز مواضيع غير أخلاقية لا تمثل ولا تمس أخلاقياتنا الإسلامية بشيء. هذا بس حطيته وأجي على بالك سبيل المثال يعني.
1: صحيح فعلا.
2: شوفي كيف نحن عشان موضوع سياسي أو موضوع مجتمعي أو تصفيات حسابات كيف بنشتم بعضنا وبنطلع صور وبننتقم من بعضنا وبنسب بعضنا وبالأخير نحن قادرين أن نسوي المواضيع بكل أخلاقيات وبكل احترام وبكل أدب.
1: صحيح. لازم نحن كمان بنفس الوقت نتعلم أو الأشخاص هذه تتعلم كيف.
2: والله يعني نبي لما أفتح السوشيال ميديا أنصدم إن إحنا في مجتمع مسلم يعني.
1: والله فعلا فعلا يعني صدمات مش طبيعية
2: الأمانة يعني. مشاكل أخلاقية تبث على السوشيال ميديا، ابتزاز إلكتروني، مشاكل زي ما قلت عقوق والدين في المجتمع، أشياء وأتمنى معالجتها بشكل يعني محترم. وكل واحد يعني بين يرمي بلاء على الآخر، تصفيه حسابات مع الأسف بشكل مبتذل يعني. كل واحد يشتي يظهر أنه هو البطل على حساب الآخرين حتى لو كانت على حساب أخلاقنا وسلوكنا. ويعني ديننا الإسلام اللي هو بس فينا روح الأخلاق هذه اللي أهم حاجة اللي تبقى. ويكون في علمك يا نيفين إذا كان عندنا أخلاق وزرعناها صح بالأساس الصح بتتوارث أجيال وراء أجيال وراء أجيال.
1: صحيح فعلا.
2: يعني نحن الآن لابد أنها تذكرنا الأجيال اللي بعدها بأشياء مشرفة وأخلاق مشرفة، لكن بإيش بيذكروا بعض أشياء؟ مع الأسف نعترف أن إحنا ساءت أخلاقنا وأصبحنا يعني مش يعني مش معترفين مش معترفين بأن إحنا خلاص وصلنا لمرحلة لا أخلاقية، لا ما زلنا في هذا البحث. فأتمنى يعني إنه الخير موجود منكم كإعلاميين، نحن كمان كمعلمين يعني خطباء مساجد وكذا، أن نبث في روح مجتمعنا، نبث في أو شبابنا بأولادنا روح الأخلاق، وأن ننبذ أي تصرفات من دون ما أدخل في سلوكيات أو مناظر أو موقف معين حصل لي أو شفت أشياء كثيرة لا يسعني الوقت أن أشرحها، لكن أنت وأني والمستمعين نعرف كم من مواقف حصلت في مدينة عدن أو غيرها من المدن اليمنية.
1: صحيح.
2: مواقف لا يعني لا نتشرف فيها.
1: أكيد أكيد صحيح فعلا. إحنا نشوف وفعلا الذهول اللي نحسه بشكل مش طبيعي من الأشياء اللي نشوفها.
2: أيوة. أخيرا أقول أخلاقنا هي حياتنا، وأتمنى أن نحافظ على هذه الأخلاق لأنها جزء من مجتمعنا المسلم. وشكرا يا نيفين.
1: شكرا لك. شكرا كمان لكلامك ولرأيك الجميل. فعلا نحن لازم نحافظ على أخلاقنا وسط هذا المجتمع، لازم نعرف إيش نحن نسوي. معنا اتصال. ألو السلام عليكم.
3: يا مساء الخيرات.
1: يا حي وسهلا.
3: والليرات.
1: الله.
3: والمسرات.
1: أيوه.
3: يا ميت أهلين وسهلين.
1: يا حي وسهلا فيك.
3: وكمان يا مرحبتين.
1: ويا مرحبتين فيك.
3: تحية لك نيفين.
1: تحية لك كمان.
3: ويبعث لك صحة والمصاري.
1: آمين يا رب.
3: والطاقم والمشتركين حبايبنا. ولا غيرك يا عدنان.
1: ولا غيرك يا عدنان. صدق والله. طيب انت داري انه
3: كيف الصحة؟
1: الحمد لله تمام. انت كيفك؟
3: الحمد لله بشكر على كل حال.
1: طيب اسمعني. انت داري انه اليوم انا مكملة سنة معاكم سنة تسمع صوتي؟
3: بالله عليك.
1: والله
3: انا اشبه غدا عشر.
1: لا لا مش عشر.
3: بس.
1: لا لا عدني سنة.
3: سنة بسيطة وحدة. نحن.
1: لا تخيل سنة كاملة تسمع صوتي، ايش عاد باقي؟
3: لا ما يحتاج صراحة. يعني كملنا سنة يعني ايش نسميه؟
1: ايش؟
3: كل سنة انت طيب؟
1: الله ما ادري والله.
3: هبي نوير؟
1: ما ادريش. ايش انت بتشوف؟
3: كل سنة عيد مبارك.
1: عيد مبارك علينا وعليك. الخير والعافية يا رب.
3: عيد الله علينا بخير وعافية إن شاء الله، وتتمي معانا إن شاء الله أكثر من سنة
1: إن شاء الله
3: إلى ما لا نهاية
1: إن شاء الله يا رب
3: بإذن الله.
1: إيش تعليقك عن موضوع اليوم؟
3: أنت طالما أنت روعة بتجيبي كل روعة.
1: الله أكبر.
3: تكوني تكتبي الحلقة والكهرباء العاصي.
1: أبي والله العظيم عدب مع الكهرباء، مع التلصيص، مع التلصيص.
3: والمكيف ينفخ وخلاص شاي ملبن قدامي.
1: الله خلاص شاهي مزدراس
3: زيك انت روعة.
1: الله يسعدك يا رب.
3: طيب انت مع خلاص انا قلت لك بنتي ومن حقي هذا الاجل مشتي.
1: الله يسعدك يا رب.
3: امين
1: امين يا رب.
3: كيف ما نسيش نطول. يقول الله للرسول صلى الله عليه وسلم
1: عليه افضل الصلاة والسلام
3: انك لعلى خلق عظيم.
1: صحيح.
3: ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم
1: عليه افضل الصلاة والسلام
3: ان اتيت اتمم مكارم الاخلاق.

0: احنا كلنا بالاخلاق.
1: لا لا مش كلنا.
0: ضعفت خفت قليل.
1: لا لا مش كلنا, في بعض اشخاص يعني
0: حاجات خفيفه
1: مستورين الله يستر عليهم.
0: يعني حاجات خفيفه مقدور عليها.
1: صحيح.
0: اما النهائي لا ما في نهائي.
1: لا
0: ولا,
1: لا.
0: ولا حتى النص. لا حتى النص ما فيش.
1: طيب ربع
0: يعني فيه تقدري تقولي 1% 2% ممكن بنمشي عمل, لكن الأخلاق موجودة. ليش الأخلاق موجودة؟ نحن بالنسبة لنا كيمنيين أخلاقنا هي أساسنا, ودعانا للرسول صلى الله عليه وسلم إلا ولنا خلق عظيم
1: عليه أفضل الصلاة والسلام,
0: نتخلق برسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام ونتشبه به. لهذا دعالنا معناته أخلاقنا عالية, وهذون القلة ما بيأثروش علينا ولا بيأثروا على حياتنا إن شاء الله بإذن الله.
1: إن شاء الله يا رب.
0: شايف بالكلام؟
1: كلام جميل ويجنن والله.
0: كل سنة أنت طيب.
1: وأنت طيب يا رب وبصحة وعافية إن شاء الله.
0: شكرا. ومشتركين برضه كل الطاقم أول ومشتركين كل سنة وهم طيبين إن شاء الله.
1: الله أكبر. آمين يا رب.
0: يلا تحياتي لك.
1: تحياتي لك كمان لاتصالك الجميل ولرأيك الأجمل. زي ما قال يعني نحن دائما نقول انه ما فيش اي حاجة مختفية مثلا من الاخلاق من الادب من اي حاجة, نحن بس نمسك الجانب اللي هو نحن شايفينه ونحاول ان احنا نعدله. فخلونا نستقبل ايضا هذا الاتصال. الو السلام عليكم. الو. لا الصوت عندي مقطوع شوية.
2: الو.
1: الو.
2: ايوه اسمعيني.
1: ايوه اسمعك.
2: كيف الحال اخبارك؟
1: الحمد لله بخير وانت كيفك؟
2: والله الحمد لله تمام نشكر الله نحمد الله على كل ما اراده والحمد لله.
1: الحمد لله. سامعه موضوع اليوم؟
2: ما سمعت الان اصلا فتت الاذاعه متاخره.
1: والله شوفي نحن نتكلم عن المنظومة الأخلاقية إنه ما فيش عد في هل موجودة القيم والمبادئ بس الناس ما عادش فيها زي قبل.
2: صحيح. حتى الآن حاليا الآن ما في أخلاق يعني تلاقي إلا من رحم الله يعني متوسط بدينا الأخلاق موجودة. أما الآن للأسف الشديد أصبحت الأخلاق ضايعة.
1: صحيح فعلا
2: أصبحت الأخلاق مش عادلة يعني عند الناس أي بعض الناس أصبحت عندها الأخلاق مش عادلة أي قيمة.
1: أيوة
2: حسنا بهذا الجيل الحال اللي نحن نعيش فيه ما في أخلاق.
1: إيش
2: لأنه كثر الفساد كثر يعني خلاص راحت أخلاقهم يعني باع أخلاقهم بشيء يعني ملك ما تتوقع بإيش باعوا. باعوا بأشياء ما تتوقع ما حد توقع.
1: ما لهاش قيمة يعني.
2: باعوا حياتهم باعوا مستقبلهم باعوا دينهم.
1: صحيح.
2: هذا يعني اللي يوردوا للناس حبه وهذا خلاص لما تشرب حبة أخلاق تروح.
1: صحيح فعلا.
2: والله يعني تزعل بخمنا صح نحن عندنا رسنا. المدرس يعني كان يعطي تلميذ يعني المدرس يعني يعطيك الأخلاق الكاملة إيش معنى الخلق إيش معنى الحياة الخلقية إيش معنى الدين الخلق. بس في الأسف الشديد أصبحت الناس مش عارفة أخلاق.
1: أيوة فعلا والله في يعني اختلاف كبير من يعني على قبل كيف كان وكيف صارنا الآن يعني.
2: والله نحن حاليا عادي نحن لحد الآن متمسكين بأخلاقنا وديننا.
1: أكيد أكيد.
2: عارفين إيش قال الرسول على الصلاة والسلام وإن كان على خلق عظيم. بس إذا حاولت تشرح لشخص نفس هذا الشيء يقول لك يا تمام لا إيش نحن بلا أخلاق.
1: أيوة صح.
2: أخلاقك بلا أخلاق لما دخلت من الطريق الخطأ أنت بلا أخلاق.
1: صحيح. ولا مثلا تلاقي أشخاص
2: بقول لك حاجة أو مثلا يعني لا سمح الله مثلا على سبيل المثال التي يعني تعرض مثلا يعني مثلا للمشاكل أو هكذا خلاص هذه مشاكل مثلا جنسية أو كذا مشكلة رصاص خلاص أخلاق سوية.
1: صحيح فعلا.
2: والله نسأل الله السلامة والعافية والله العظيم نتمنى الكل الجميع خاصة الآن في هذا الزمن الآن نتمنى كل شخص يركع على أخلاقه زي ما كان.
1: آمين.
2: إيش زي ما كان حياة كريمة حياة مميزة.
1: آمين آمين يا رب الله يسمع منك. شكرا لك.
2: الله.
1: شكرا لك. لا شكرا لك. شكرا لكلامك الجميل ولرأيك الأجمل. فدائما أو نحن عارفين أنه يعني زي ما قلنا لابد من وجود الأخلاق لابد من وجود القيم لابد من وجود المبادئ.
3: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية FM.
1: كيف اختلف بوجوده؟ اصبح موجود لكن مش بالشكل اللي نحن شايفينه يعني او هذا الشيء اصبح.
4: عقارب الساعة الان تشير الى 1 ظهرا

0: عليك مع الرعوي، ما حقين إلا الرعوي.
1: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الشائعات والمعلومات المغلوطة كافة التي يروجها أعداء الحياة تجاه اللقاحات لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى أي أساس علمي. فاللقاحات كافة، سواء اللقاحات الخاصة بالتحصين الروتيني أو التي تعطى في إطار الحملات الوطنية، آمنة ومجربة للاستخدام. فاحرصوا على الدفع بأطفالكم لأخذ التطعيمات كافة حفاظاً على صحة وحياة أطفالكم. التحصين حياة، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف، منظمة الطفولة.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان، وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن، وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة،
4: الرعاية الكاملة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77468-99-99 أو 780-299-33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم. إذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

ويا أهلين ويا سهلين، نرجع لكم من جديد بعد الفاصل الإعلان القصير. وأكيد أنتم الآن تسمعونا على ترددنا 89.1 في عدن ولحق والضالع وأيضا جنوب تعز، أو تستمعوا إلينا على 91.3 في البيضاء ويافع وأبين، أو تابعونا على صفحتنا في اليوتيوب بالبث المباشر عدنية اف ام، أو أيضا تابعونا على صفحتنا في الفيسبوك بالبث المباشر عدنية اف ام، أو على باقي مواقع التواصل الاجتماعي. فلكل حد حابب يتواصل معنا، لأنه كمان مشاركتنا للمواضيع ما تتمش إلا بآرائكم باتصالاتكم الجميلة، تواصلوا معنا عبر الأرقام التالية 724689 39، وأيضا عبر الرقم الأرضي 02851888. وزي ما كنا نتكلم قبل الفاصل الإعلاني عن المشكلة بالمنظومة الأخلاقية اللي إحنا شايفينها هذه الفترة، فخلونا نستقبل هذا الاتصال. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.

0: للأسف الشديد الاتصال انقطع، لكن احنا حابين نسمع الصوت من جديد، حابين نسمع رأيكم من جديد. معنا اتصال. ألو، السلام عليكم.
1: ألو،
0: يا أهلين.
1: ألو،
0: أسمعك تسمعيني أنت؟
1: الصوت بعيد.
0: والآن؟ الآن كيف؟
1: بعيد قليل بس.
0: طيب طيب، والآن كيف؟ تمام؟
1: الحمد لله.
0: كيف؟ حلو، الحمد لله بخير. وانت
1: يعني
0: كيف؟
1: يعني عدنا نهرب من الحمى.
0: شايفة كيف؟
1: سيبيك انت يا
0: يلا خلينا احنا بالحمى.
1: يلا الله يعطيك العافية. يلا ان شاء الله خير. يعني الحين تقولي عام جديد على ما يعني يفكتي البرنامج.
0: ايوة سنة
1: يكون يتقدم اكثر واكثر يعني في البرامج وكذا
0: ان شاء الله.
1: تهمليك.
0: ان شاء الله يا رب.
1: ان شاء الله. الصباح البرنامج احيانا يعني بعد عشر بس يقطعوا قبل الحلقة. امس اني سمعت، اما اليوم لا ما سمعت.
0: اي حلقة مسلسل يعني؟
1: امس الصباح كان يمشي برنامج.
0: ايوه
1: بعدين يعني يمكن ديك الساعه اللي فكيت قدم الاخيري اجيت حصل عشر يعني اجيت فكيت حصل في بالتليفون كانت اعتقد ام محمد العقرب يعتقد. وبعدين اجيت اسمه ام حمزه انقطع وقت الحلقه يعني ما فيش. انت تزيدوا البرنامج ولا هو لعشر ونص؟
0: لا يعني احيانا على حسب ما نشوف انه هل الموضوع يحتاج ان احنا نزيد او
1: لا
0: عشر. هو لا عشر
1: من عشر الى 11 حلو يعني لانه يكون في وقت هذه لان الاذاعه الحين تتخربط يعني في ضعف بالاذاعه. فهمتي؟
0: ايوه.
1: اليوم موضوع عن ايش؟
0: اليوم نتكلم عن المنظومه الاخلاقيه اللي نحن شايفين بهذه الفتره او شايفين اكثر يعني.
1: ايوه هذه الايام يا بنتي مش عارفين في تقليد. يعني اصبح الواحد يروح مكان ويجي يقلد في يعني في بلاده هنا. ليش؟ لا شوفي البعض منهم هنا يفعل مثلا بيجي بيكرع الكدافة بيصلح بيخرج برا ما بيصلح هذه الحاجة. وفي احيانا يجيبوا لك الاخلاق السيئة اللي شافه برا يجيب علينا. فهمتي؟ يعني المفروض يعني نحن اخلاقنا غير وتربيتنا غير يعني نحن نختلف يعني يمكن السنين كلها نفس ما تشوفيش تقاليد نحن مكانه هذيك وعادات نحن مكانه هذيك والتربية حتى الأبناء توارثوا يعني من الأبهات يعني. أيوة. التربية العيال اللهم أنه في حداثة العصر بس يعني في بيت.
0: صحيح فاهمين. أيوة.
1: أما تشوفين إحنا يعني بس لكن في حاجة دخلت علينا دخيلة في البلاد إن شاء الله تنقرب إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب.
1: إذا وعوا الناس يعني يشوفوا أن هذه الحاجة اللي دخلت عليهم دخيلة يعني ما يتداولوا الناس يسيبوا ويقولوا هذه حاجة سلبية مش من عادات نحن ولا من تقاليد نحن. فهم لي يعني إن شاء الله يا رب. لا والله شوفي مش إنه بتقولي طاحت كله لا في يعني في وفي يعني على حسب والله تحصلي في بعض منهم ما شاء الله عليهم عيال وشباب يعني محترمين وهذا يعني مش إنه بتقولي في وفي بعض منهم يعني يقولوا والله كذا يعني صراحة ما أحس إلا أحسهم والله ما شاء الله عليهم ما فيهم حاجة. اللهم إن الوضع المعيشي والوضع العمل ما فيش والدراسة يعني ضعيفة لهذه اللي تحبط الشباب. فهمت؟
0: صح. أيوة صحيح.
1: أيوة إن شاء الله يعني تحسن حال يعني عندنا هنا
0: إن شاء الله يا رب يصير أحسن من قبل.
1: إن شاء الله كل السلبية هذه بتروح إن شاء الله بإذن الله الكريم إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: في أمان الله.
0: شكرا حبيبي. آمين يا رب يعطيك الصحة والعافية. شكرا كمان لرأيك الجميل ولكل الاتصالات الجميلة وآرائهم. خلونا نستقبل هذا الاتصال. ألو، السلام عليكم.
2: ألو،
0: يا أهلين.
2: يا أهلين، مساء الخير.
0: يا مساء الفل، يا حيا وسهلا. كيفك يا ماريا؟
2: الحمد لله تمام. انتي كيفك؟
0: الحمد لله تمام. إن شاء الله دائما نشوفك كمان بخير وعافية
2: إن شاء الله.
0: إيش تعليقك عن موضوع اليوم؟
2: كل ما اسمعش قصدك بس حافظ الوقت حق البرنامج.
0: الله أكبر، كفاية حافظ الوقت، أنا بشرح لك هنا. اليوم نتكلم عن المنظومة الأخلاقية، يعني عن القيم والمبادئ اللي ما عادش زي أول، عن الأخلاق اللي ما عادش زي أول.

0: أكيد تلاقيها في لمن رحم ربي، لكن بعض تلاقيه استغفر الله.
1: صح فعلا، يعني
0: حتى كمان متلاحظي انه انتزع الاحترام لكبير السن.
1: كيف؟
0: انتزع الاحترام لكبير السن.
1: ايوه صحيح، في اشياء كثيرة انتزعت للأسف.
0: ايوه يعني انا اشوف امس ولد صاحب باص، لو تشوفي كيف يرفع صوته فوق حرمة كبيرة بالسن.
1: ايوه
0: يرفع صوته
1: حسنا
0: قمة حلال للأخير.
1: أيوة هذا هو اللي نحن نتكلم عنه، يعني مش بس جهة واحدة، في أشياء كثيرة للأسف انعدمت.
0: أكيد، وتلاقي يعني ولا مش زمان على يعني على ما يقص لي جدي إنه لما حد كانت تجزع كبيرة يعني بالسن ومعها شيء.
1: أيوة.
0: تلاقي الكل يلتف حولها.
1: صحيح فعلا، وتلاقي نحن إنه يعني حابين هذا الشيء.
0: أيوة كمان يعني لما حد نذكر أنا يعني يمكن أنا لحقت منكم شوي.
1: أيوة
0: أذكر إنه يعني لما كنا نلعب أو حد يخرج يصيح أو شيء نسكت ما نلاقفوش نفس الآن الولد عمره 7 سنين بتلاقي يلاقفك ينزلك نزال.
1: صح فعلا، بيغسلك تغسيل بالكلام حقه وانتي عادي قلتي كلمتين.
0: أيوة والله، مرة أذكر على ولادي إنه طلع عيب تقولش ترقم بالكوبة البلكونة.
1: أيوة.
0: قال لي اسكتي مدريش إيش يا قصيرة يا مدريش إيش.
1: أيوة.
0: يجلس بسرعة في الصف. خلاص أنا والله
1: للأسف يعني
0: دعوة 7 سنين.
1: أها
0: تعطي لسانه بيعجزك حجاز.
1: صح فعلا، يعني نحن اختلفت حاجات كثيرة على قبل. شكرا لك يا ماريا، شكرا لكلامك، شكرا لاتصالك الجميل.
0: أكيد، ويمكن تكون
1: ماريا معانا،
0: يمكن تكون آخر مكالمة معكم، بس إن شاء الله بقدر أسمعكم.
1: أما ليش آخر مكالمة يا ماريا؟ خير، ما تشوفي شر إن شاء الله.
0: لأني مسافر عشان دراستي. بس هذه الفترة جيت بفترة العيد.
1: بالتوفيق يا رب يا ماريا، وإن شاء الله من نجاح لنجاح دائم.
0: يا ريت ترسلوا لي حقكم الرابط عشان أقدر أسمعكم.
1: عيوني
0: على هذا الرقم بالواتس.
1: عيوني ولا يهمك، بكون أرسل لك أول ما نبدأ.
0: يلا يعطيك العافية.
1: الله يعافيك حبيبي، مع السلامة. شكرا لك يا ماريا، شكرا لرأيك، ونخليها نستقبل اتصال أم حمزة لأن من أول جلسة تتصل ومن أول جلسة تنتظر. لا بالعكس والله بالعكس، على فكرة أول ما كنت بخلص الاتصال على قد ما شفت اللي اسمه كنت أنا اللي بتصل لك، يعني ما عندي مشكلة.
2: وهذه هي مكارم الأخلاق.
1: الله يسعدك يا رب.
2: أولا أقول لك أول الحجاب اللي فوقك يجنن ما شاء الله.
1: الله.
2: وثاني
1: شيء
2: والله حلو ما شاء الله عليك، وثاني شيء إن شاء الله من تطور ومن عام لعام لعام وتكبر برامجك، وكون عملي دائما برامج لايف هي اللي تكسب بالأخير، وتتجمع لك كثير من المعجبين ومن المتصلين، ونتمنى لك حياة عملية جدا ممتازة
1: إن شاء الله. ولا يهمك يا رب، دائما أكون كده
2: حبيبي، وطول ما أنت تقدمي ونحن وراك إن شاء الله بتقومي بتبدأي أكثر وأكثر يا رب. ألو نبي.
1: إن شاء الله إن شاء الله حبيبي، أنا هلني موجودة. أيوة. أسمع.
2: وبالنسبة لموضوع اليوم شوفي. أيوة. ما شاء الله على المتصلين كلهم كفوا وفوا وتكلموا، نحن كيمنيين مشهود علينا كذا سبحان الله بالأدب والأخلاق.
1: صحيح.
2: نحن من نشرنا الإسلام.
1: أيوة.
2: نحن من نشرنا الثقافة الدينية، نحن يعني فينا صفات حلوة.
1: أيوة.
2: بس برضو أرجع وأقول أني دائما أتكلم عن الأسرة، إنه يعني فين من داغة الأسرة، إذا أنت ربيتي صح.
1: أيوة صحيح.
2: برع ليكون صح، حتى لو ابنك وبالله بنتك انحرفت شوية بس ترجع التربية للمسار الصحيح. اللي تزرعيه صح تحصديه صح. أما هذا اللي نشوفه نحن من تقليد أعمى بالشوارع.
1: أيوة.
2: فوضى من الشباب، هم مجرد فترة كذا فترة.
1: أيوة.
2: الشاب يعني والمراهق وكذا، زي ما قالت خالتي أم أحمد إنه يعني اللي استقطبونا أقول نحن بحاجات تانية دخيلة علينا.
1: صحيح، حاجات مختلفة. أيوة. عن اللي نحن متعودين عليها كنا.
2: بس سبحان الله حيث ما راح اليمني تسبقه أخلاقه، يعني لما بتشوفي الفيس وكذا اليمني اللي أنقذ مش عارفة مين، اليمني اللي فاز مش عارفة في معنا. نحن اليمنيين مكارم أخلاق كبيرة جدا. إنما هذه القليلة ما نخليهاش تحطم مننا أو تسوي لنا أي قصة.
1: أكيد أكيد ممكن. أيوة. عاد نحن نزيد نزن فوق راسه عشان تبدأ توعى عن الموضوع هذا.
2: ايوه، فكل واحد يعني اقل في الاخلاق يمثل نفسه ما يمثلناش نحن كيمنيين بشكل عام.
1: صحيح فعلا.
2: وانا من الاول الاخير دائما اقول من الاسره، والله يعني فين من الاسره، اذا ربيتي صح من الاسره بيمشي بالشوارع وبالاعمال وبكل مكان انسان صحيح واخلاقه كريمه
1: ان شاء الله. يا رب دائما نلاقي الاشخاص اللي اخلاقه كريمه، لانه معك
2: شطافه
1: مع الحمد.
2: تحياتي لك يا حبيبي.
1: تحياتي لك كمان، تحياتي لاتصالك الجميل ولكلامك الاجمل. خلينا نستقبل كمان اتصال محبوب ونشوف محبوب ايش رايه، لانه اشوفه من اول يحاول يتصل، فنشوف ايش رايك يا محبوب. كيفك يا محبوب؟
3: الحمد لله بخير.
1: ان شاء الله.
3: صباح اليوم وانا مش سامع البث.
1: ايوه
3: علي مجتمع البث، لا تنح اي حاجه بس اتصل واشوف مشغوله. احنا كل موجود البرنامج.
1: ايوه هو موجود ان شاء الله، يوميا موجود وبنفس التوقيت. ف اني شايف اتصالك من اول، قلت اكيد سامع الموضوع بس طلعت يعني عادك مش
3: لا لا لا نحن لا مش سامع الموضوع. اليوم والله تعبان اتصل لكم الان، وانا والله مرتب مغذيه الان.
1: سلامتك يا محبوب، ان شاء الله ما تشوف شر واخر يعني التعب هذا يكون. آمين يا رب. اليوم يا محبوب نتكلم عن المنظومة الأخلاقية، زي ما قلنا إنه المبادئ القيم كل شيء موجود، بس نحن شايفين الجانب الثاني إنه في أشياء تغيرت فيها في الأخلاق في المبادئ.
3: من أي ناحية اشرحي كذا تحدثي شوية؟
1: من ناحية بالمجتمع، من ناحية بالفرد نفسه، يعني من الأشخاص نفسهم بالمجتمع نفسه تجي تلاقي مثلا إنه في مثلا المبادئ هي اللي تحكم مثلا على الإنسان، مثلا الصدق الأمانة الاحترام الرحمة، فهذه الأشياء بدينا مثلا نشوف شوية فيها اختلاف عن قبل.
3: صح صح، هذا يعني خاصة في هذا الوقت يعني لقينا شيء كبير تغير من الناحية الأخلاقية خاصة عند الشباب. أنا أرى هذا الوضع خاصة عند الشباب المعاصر لهذا الوقت، يعني تشوفي أخلاقهم بدأت تتغير وتمر من عطفات يعني بعض الأوقات تلاقي مواقف خالية من الإنسانية والأخلاق.
1: صحيح فعلا،
3: خاصة التساعد مثلا كان من سابق تجد في الشباب التعاون، وإذا لقي حد محتاج في الشارع يمكن عاجز أو هكذا يمكن يساعده. فالآن ممكن أن نحن نمر بمواقف أخلاقية، ولكن والله يكون الشباب ليس لهم دور في هذه المواضيع.
1: صحيح فعلا، يعني أنه يكون الـ هذا مختفي عن قبل عكس قبل يعني، أو الاحترام زي ما قالت ماريا، يعني أنه كانت فوق باص فتشوف أنه ولد يصيح فوق حرمة كبيرة.
3: صح، هي نفس هذه المواقف اللي كنت أنا أشتري وبضح لك، يعني أنا مرات معي مواقف هكذا أمر بالشارع ولاقي حد كثيف بالشارع بالرغم أني أنا كثيف طبعا استاذني فان.
1: أيوه.
3: هذا الشخص اللي هو كثيف منتظر واحد بس يخلي يحضر الخاص.
1: أيوه
3: أحضر مع واحد واحد، أنا كنت أحضر مع واحد واحد، فهذا الشخص قال عند واحد قال لي قال له خلينا أحضر فقام صيح على وخلي ما ليش داخل بس.
1: أيوة.
3: فخلت له صاحبه قام عبر بالخط، يعني في هذه المواقف بعضها تحصل إن شاء الله إنه ما تحصل ماش يعني، بس حصلت مع واحد جنبي أمان يعني حسستنا إن المواقف الإنسانية والأخلاقية خلاص بدأت تروح وتتلاشى من مجتمعنا وخاصة عند الشباب.
1: صحيح للأسف الشديد، وإن شاء الله ما نلاقيش هذه الأشخاص خالص قدامنا، يعني أنتوا لاقيتونا ونحن منشيش لاقي الصراحة. لانه اصلا دائما لما نشوف حاجه غلط فتجي تلاقي احنا مثلا زي ما اي مواقف فوق الباصات او شيء، فتجي اركز يعني على اللي اشوفه عندنا انه لو في اي غلط وكذا، فتجي تلاقي احنا اصلا كلنا اللي فوق الباص على هذا الشخص، ليش يعني عامل كذا او ليش تصح كذا. ف
3: ايوه
1: شكرا لك.
3: هناك يعني غلط ما عدت كلمه تعبر فيها بهذا المواقف.
1: صحيح،
3: بالوقت والله تجد مواقف كثيرة يعني ما تجد حتى كلمة تعبر فيها بهذا الموقف.
1: صح،
3: يعني موقف يكون بسيط، أنت يعني لو كنت أبغى حاجة بسيطة ما تكلفك حتى دقيقة.
1: فعلا. شكرا لك يا محبوب، شكرا لكلامك لرأيك كمان الجميل. فكثير يعني أو من هذه التصرفات نشوفها بحياتنا، في أشياء بالأخلاق أكبر من كذا، بس نحن مش ناقصين المشاكل اللي بتجي نحن من بعد المواضيع هذه، فخلونا نحن نجي على الخفيف دائما يعني. ألو السلام عليكم.
4: أيوة وعليكم السلام ورحمة الله.
1: يا حي وسهلا.
4: كيف حالك؟
1: الحمد لله بخير وانت كيفك؟
4: الله يعطيك العافية الحمد لله.
1: آمين يا رب. سامع الموضوع؟
4: أيوة سامع الموضوع. بس يا ريت يا أستاذة نيرين
1: أيوة
4: صلي الضوء أيضا على المنظومة الكهربائية. ضروري يعني يوم تسلط الضوء على هذا الموضوع.
1: ولا يهمك، نحن قد تكلمنا عن هذا الموضوع ألف مرة وإن شاء الله نتكلم عنه أكثر وأكثر عشان نشوف لو فيه فعلا بتجيب نتائج الموضوع اللي نحن نحطه.
4: الله يوفقكم.
1: آمين يا رب. آمين.
4: الموضوع والله نحن ديننا كله أخلاق، ولو إنه في ناس الآن فسدوا هذه الأخلاق.
1: صحيح فعلا.
4: رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
1: أقربكم
4: مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، ما قالش أحاسنكم منصبا أو مالا أو حسبا أو نسبا، ولكن قال أحاسنكم أخلاقا.
1: صحيح. في في في
4: نحن مكانتنا يوم القيامة بالأخلاق سبحان الله. ولو أن الآن الأخلاق كثير يعني ناس أخلاقهم فاسدة سبحان الله. أحيانا الأخلاق يعني مثلا عامل نظافة تكون أحيانا أخلاقه أحسن من مدرس كبير بالجامعة.
1: صحيح.
4: أحيانا طبعا صحيح. مش انه
1: مش الكل مش الكل صحيح.
4: لا لا مش الكل، بس اقول لك الان كثير ناس اخلاقهم فاسده. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعطف على صغيرنا. يعني امرنا بان الكبير نوقره والصغير نعطف عليه.
1: صحيح.
4: ديننا كله اخلاق، بس هذا يعود على ايش؟ على تربية الواحد كيف تربى وكيف
1: تربيته ووعيه كيف انت توجهه.
4: الأسرة اصلا هي اللي تطلع على الاخلاق.
1: صح فعلا فعلا.
4: يعني في ناس مش متعلمين ومستواهم قليل بس اخلاقهم عاليه ومكانتهم عند الله كبيره.
1: صحيح فعلا.
4: الله يعطيك العافية.
1: شكرا لك. شكرا كمان لرأيك ولمشاركتك ولاقتراحك كمان الموضوع اللي حابة ان احنا نتكلم عنه. ولا يهمك. معنا اتصال اخر.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا فتحي كيفك؟
5: كيف حالك اختي نيسين؟
1: الحمد لله بخير وانت كيفك اخبارك؟
5: محمد الله على كل حال. اولا اهنيك اختي نيسين على طرح هذا الموضوع عشان تمام. ومن تألق إلى تألق وكل عام وأنت بألف ألف خير.
1: آمين يا رب.
5: وأنت إضافة حلوة أختي لهذه الإذاعة ولجميع المستمعين. تمام
1: إن شاء الله يا رب دائما أبقى كذا.
5: وأتمنى لك التوفيق
1: المزيد
5: والمزيد
1: إن شاء الله.
5: بالنسبة أختي للموضوع اللي بحكي الأخلاق وما إلى أختي، تقدر تقول الأخلاق هي كلمة مطاطية كبيرة. الأخلاق والمبادئ والقيم. أذكر كلمة لأحد الفلاسفة يقول لو ضاعت المبادئ والقيم فعليكم بقيم المبادئ. الأخلاق والمبادئ والقيم. لكن أختي عندما تتعرض منظومة عندما يحدث انهيار في منظومة الأخلاق والقيم تحدث شرخ كبير في المجتمع. تمام
1: صحيح.
5: فلذلك هناك مثلا وأنك لا على خلق عظيم هذا في الكتاب وفي أحاديث وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
1: صح.
5: وأي من أكثر إيمانا رسول الله أحسنهم خلقا. إن الأحاديث والسور كلها تدل على الأخلاق.
1: صحيح.
5: لكن أختي في وقتها الحالي الآن نجد شيء ما لا نقول مثل إعدام أو انهيار هذه المنظومة، لكن حدث زي التزعزع في هذا المنظومة الأخلاق والقيم.
1: أيوة.
5: لأن أختي قد ملاحظة الأخلاق في الشارع في سواق البار في التاجر في صاحب البسطة في صاحب الكش في... لا نقول أن منظومة الأخلاق والقيم انهارت تماما. يوجد شيء من الأخلاق لكن قلت في السابق، يعني كان في السابق يعني متمسكين في هذه الشيء. الآن يحدث كالتراخي أو مثلا عدم اهتمام بهذا الشيء.
1: صحيح.
5: نتيجة الله أعلم يعني إيش القصة. ولأن الأخلاق هو ميزة، هي السلوك الحقيقي التي نمارسها نحن في المجتمع وفي ديننا الحنيف. لذلك لا يجب علينا مثلا نتراخي عن هذا الشيء، لأن الشيء هو أساس قيمنا ومبادئنا في الدين الإسلامي. لأن لو حدث مثلا انهيار في هذا الشيء تقول الحياة ستكون صعبة واختنيجية.
1: صحيح.
5: عندما كان كبير السن مثلا من الأعمى عندما لا يجد أحدا في الشارع أن يأخذ بيده ويختلط الطريق الآخر. هنا تقول هذا قد قمة القساوة يعني.
1: صح.
5: عندما الشخص الصغير من 65 سنة يرد على رجل 40 أو 50 والمشكلة تجد غيرهم يتفرجون لو حدث في الباص مثلا حد سيرد على حد كبير. الصدمة عندما تجد الآخرين يسكتون يعني.
1: صح. أيوة.
5: لا تجد مثلا داعي الحقيقي لهذا الشخص الذي تعرض مثلا للتدمر أو كذا. يجب علينا أن نكون يد واحدة مثلا على مثل هؤلاء الأشخاص الذين لا يحترمون الكبار مثلا. الله يقدرون الكبار كبار في السنة والذين فيهم إعاقة مثلا يجب علينا جميعا كلمة في الحق لابد أن تقال له في المحكمة يعني.
1: أكيد.
5: بعض الناس يخاف يقول أنا ما دخلي مثلا كيف ما دخلك اليوم في هذا الشخص بكرة فيه يعني يجب علينا أن نكون يعني في بعض الأشخاص تقدر تقول يقول له أنا ما دخلي أو الضعف في النفس وقوة عديم الشخصية ما يقدر مثلا يقول كلمة الحق
1: صح في أشخاص
5: هذا تكلم أختي
1: قلت لك في أشخاص كثيرة فعلا ما تقيهمش إنه بيقولوا كلمة الحق ضعيفين مش ضعيفين الشخصية وإنما ضعيفين بإنه يكونوا عندهم أخلاق أو يفكروا بالشخص بعد كذا يعني لو أنت فعلا ما قلتش كلمة الحق
5: أختي بكل قاعدة تنشأ لكن الأخلاق يرافقنا من قمة القاعدة أختي في كمية تصرفنا من عندما نقوم من النوم حتى نهاية دوامنا يعني الأخلاق هي من تحمينا وتحرسنا في هذا المجال وهو صراط مستقيم نمشي عليه جميعا يعني. أما عند للأسف أختي والله في بعض الأشخاص يسافرون دول أوروبية يجدون الأخلاق في هذه الدول التي لوجد فيها إسلام أفضل أيوه. من المجتمعات الإسلامية والدول التي فيها إسلام
1: صح.
5: في أحد العلامة قد ذهبت إلى دولة أوروبية فوجدت إسلاما دون المسلمين ليش حصل يعني صدم كلب يعني في أمامه في الطريق فحصل يعني حاكم هذا الشخص وكذا والراجل يتفرج في دولة الدنمارك واحد يمني حضرني يتفرج على الشخص يعني هو صدم كلب يعني كان لك من غير قصد يعني
1: أيوه.
5: فحصل يعني كأننا صدمت بشر يعني من محاكمة وكذا وكذا يعني قال إذا ينظرون إلى الكلب كذا كيف ينظرون إلى الإسلام إلى الشخص مثلا
1: صحيح
5: فوجد يعني في تصرفات في الدول الأوروبية مثلا هي نظام قانون بس هي من فن الدين الإسلامي لكن لا يعتبروه من الدين الإسلامي لكن خاص طريقة اكتسبوها يعني لو أخطأت على كبير أو اتخذت أي مخالفة أو كذا تجد القانون بصف هذا المظلوم أو كذا لكن نحن لا نجد هذه المجتمعات الإسلامية أو كذا لو مثلا شخص مثلا تعتدي على إنسان كبير اللعبة يعني تجد الأمور إلا من رحمة ربي أختني فين يعني
1: أيوة فعلا صحيح شكرا لك فتحي
5: شكرا لك وألف ألف مبروك مرة ثانية أختني فين
1: الله يبارك فيك شكرا لك شكرا لكلامك ولرأيك الجميل وشكرا لكل الآراء الجميلة اللي فعلا حطت بصمته وشكرا لكل حد هناني وإن شاء الله يا رب دائما أكون معكم بإبداع أكثر بتقديم أكثر بإذن الله فخلونا احنا نشوف التعليقات اللي تقول في تعليق هنا يقول إنه عاشر بمعروف فإنك راحل واترك قلوب الناس نحوك صافية ففي تعليق كمان يقول الأخلاق هي الميزان اللي يوزن الإنسان قبل شكله وشهادته يعني هي صدقك لما أنت تقدر تكذب واحترامك لما مثلا تقدر تغلط وصبرك أيضا لما تقدر أنت ترد ففي تعليقات يعني فعلا تقول أنه لازم نحن نكون أصحاب أخلاق قبل كل شيء لازم نكون أصحاب مبادئ أصحاب قيم خلونا نستقبل اتصال الأستاذ محمد فضل وهذا آخر اتصال نستقبله ألو السلام عليكم أستاذ محمد تسمعني ألو
6: عليكم السلام ورحمة الله
1: يا حي وسهلا
6: معيني أسمعك الآن
1: أنا أسمعك كمان
6: أول أنا سمعت برنامج بالأخير من أم حمزة ومحبوب ومحمود أتات
1: أيوه
6: بعد ما اتصلت بس مش عارف علاش ومرة اتصل علاش يباركوا لكل الموضوع سمعته
1: إنه أنا اللي سنة مكملة معاكم اليوم
6: إنه أنا اللي سنة مكملة معكم اليوم. سلام إن شاء الله تكون سلامات وعوام.
1: إن شاء الله يا رب.
6: هذا شيء جميل.
1: صحيح. طيب إيش تعليقك عن موضوع اليوم؟
6: الموضوع جميل أقول لك في أنا سمعت ما عجبتني تعليق واحدة ولكن أشتوضح
1: أيوة. لغات
6: مثلاً واحد متعلم مهمشين أو دكتور.
1: أيوة.
6: أشتوضح الفكرة. وممكن تعرفه محمد التعريف الجوهري في العلاقة.
1: أيوة.
6: قال الثقافة والأخلاق ما هيش الدكتوراه ولا هي الإنسان الأمي.
1: صحيح.
7: إعلانك معنا وصولك أسرع.
1: صحيح.
6: هذا يعمل الإنسان كيف يمارس هذا الأخلاق أما نعمل شهادة عليا أو دنيا مش مقياس الأخلاق
1: أيوة.
6: والسنة الكريم يقول قل خيرا والصفر يقول خير الإنسان خيرا على اسمه.
1: صحيح.
6: أو كما يقال الشاعر إن من الأخلاق ما بغيت إن ذهبت أخلاقهم ذهبوا.
1: صح.
6: فالأخلاق شيء هم مكارم الناس ولكن شوي يختلف الأخلاق أو اللي سمت تقع عمليا الأصالة يختلف من تحت من طغى الأخرى.
1: أيوة.
6: جاء غيرك مثلا عدن.
1: أيوة.
6: تعز حتى ما في تقابل في التقابل اللي الأخلاق هي تقابل أيضا.
1: أكيد أكيد في
6: أخلاق بعض ما تقول مش أقول مش أخلاقيين لكن المارسات الغالب يقصد عظمة كالحضارة والتمدين والقراءة والمارسات بين تعالف المجتمع هي تبع علاقة أو التعاون والتعاون والوئام بين الناس التكافل هذه اللي تخلق الأخلاق.
1: صحيح.
6: الأخلاق هي أساسا إيش بقول الرسول قالوا لا الله قال الرسول قالوا ما بعثناك تكمل مكارم الأخلاق.
1: أيوة.
6: ما قالش بعثناك تجيب تقرأ القرآن والصلاة والصيام إلا هنا واجب لكن قال تكمل مكارم الأخلاق اللي العنصر الأساسي لكل عمل الحياة اليومية.
1: أيوة صحيح.
6: إذا الإنسان يصلي ويصوم مصلى ويجزي وأخلاقه طيب مش طيبة شوفي واحد سير الرسول مرة قال واحد من إنجلانا قال له في فلانة تصلي وتصوم وتهجد وتصدق وتطلع كل شيء لكنها تودي الجيران قال له هي في النار.
1: صحيح.
6: قال له في واحدة طيبة مع جيرانها وأخانها وأهلها وتصدق وتصوم وتنقص بعض العبادات قال له هي في الجنة. كل كلمة الأخلاق هي الأساس العمود في كل شيء.
1: صحيح فعلا. ف ألو أستاذ محمد فضل. ألو أستاذ محمد فضل فعلا عطى نحن أشياء كثيرة وخلنا نحن بإن احنا فعلا نوعي على أشياء كثيرة وكثيرة من الاتصالات كمان. وأنا أحب أشكركم جدا على هذا التعليق أو التعليقات الجميلة وكل اللي بالفيس كمان يعلقوا احنا شايفين تعليقاتكم أو في الصفحات الأخرى. فحاب أقول لكم إنه إلى هنا وتنتهي حلقتنا لهذا اليوم بس قد نبني الطرق ونشيد المباني ونحقق إنجازات لكن كل هذا لن يصنع مجتمعا قويا إذا انهارت الأخلاق. فالأمم تعرف بقيمتها قبل قوتها وبأمانتها كمان قبل ثروتها وبإنسانيتها كمان إن تنعرف قبل إن ما تنعرف بحضارته. فخلنا نراجع أنفسنا لنبدأ هذا الشيء من بيوتنا من أولادنا نزرع في أبنائنا ما نريد فعلا أن نشوفه غدا أو نحصد غدا. فكونوا دائما أصحاب أخلاق أصحاب مبادئ أصحاب قيم. فأقول لكم أنه انتهت حلقتنا في برنامج استراحة الظهيرة من الإعداد والتقديم نيفين عبد الله وأيضا من الإخراج السمعي والمرئي. شكرا لكم.

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع. وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء.

0: تكون غالية بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء. اختيار واسع لكل ذوق رائع.
1: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان، وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن، وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 PM برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الراوي، ما حقين إلا الراوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلة الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية،
4: ولكل هدف حكاية.
3: إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة،
4: لكل عشاق

0: لكل عشاق الرياضة،
1: لكل عشاق الرياضة.
0: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان، وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن، وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة،
1: الرعاية الكاملة.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: إعلانك معنا، انتشارك مضمون،
5: انتشارك مضمون.
4: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع،
5: كل مستمع.

0: زمنك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية اف ام 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية اف ام 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية. إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: المعدنية لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
0: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
1: الرعاية الكاملة.
2: بدافع للعمود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.

0: معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الرعوي، ما حقين إلا الرعوي.
1: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان، وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن، وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدنية FM.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن أقعد أذكر الله تعالى وأكبره وأحمده وأسبحه وأهلله حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق رقبتين من ولد إسماعيل، ومن بعد العصر حتى تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق 4 رقبات من ولد إسماعيل. رواه أحمد بإسناد حسن. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الغداة في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم قام فصلى 2 ركعتين انقلب بأجر حجة وعمرة. رواه الطبراني وإسناده جيد. وروي عن عمرة رضي الله عنها قالت: سمعت أم المؤمنين تعني عائشة رضي الله عنها تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى الفجر أو قال الغداة فقعد في مقعده فلم يلغو بشيء من أمر الدنيا ويذكر الله حتى يصلي الضحى 4 ركعات خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، لا ذنب له. رواه أبو يعلى واللفظ له والطبراني. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعثا قبل نجد فغنموا غنائم كثيرة وأسرعوا الرجعة، فقال رجل منا لم يخرج: ما رأينا بعثا أسرع رجعة ولا أفضل غنيمة من هذا البعث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على قوم أفضل غنيمة وأسرع رجعة؟ قوم شهدوا صلاة الصبح ثم جلسوا يذكرون الله حتى طلعت الشمس، أولئك أسرع رجعة وأفضل غنيمة. رواه الترمذي في الدعوات، ورواه البزار وأبو يعلى وابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة بنحوه. وذكر البزار فيه أن القائل ما رأينا هو أبو بكر رضي الله عنه، وقال في آخره: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ألا أدلك على ما هو أسرع إيابا وأفضل مغنما؟ من صلى الغداة في جماعة ثم ذكر الله حتى تطلع الشمس. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسنا. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والطبراني ولفظه: كان إذا صلى الصبح جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس. وابن خزيمة في صحيحه ولفظه قال: عن سماك أنه سأل جابر بن سمرة: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا صلى الصبح؟ قال: كان يقعد في مصلاه إذا صلى الصبح حتى تطلع الشمس. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب الله له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات، وكان يومه ذلك كله في حرز من كل مكروه وحرس من الشيطان، ولم ينبغي لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله تعالى. رواه الترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن غريب.
صحيح، والنسائي وزاد فيه بيده الخير، وزاد فيه أيضا وكان له بكل واحدة قالها عتق رقبة مؤمنة. ورواه النسائي أيضا من حديث معاذ وزاد فيه من قالهن حين ينصرف من صلاة العصر أعطي مثل ذلك في ليلته. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عدنية FM.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
4: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
6: عزيزتي الأم، عزيزي الأب، الرضاعة الطبيعية الخالصة مهمة جدا للطفل، وتبدأ من الولادة وحتى الشهر السادس، وتعتمد على حليب الأم فقط دون إضافة أي مكون بما في ذلك الماء. فاحرصوا على القيام بذلك لضمان نمو صحي سليم للطفل ووقايته من مخاطر الأمراض. سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.

تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
0: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان، وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن، وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
1: الرعاية الكاملة.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
5: عدنية FM.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بكل اسم هو له أن يجعل هذا المجلس موجب للرحمة والمغفرة والرضوان. وحديثي معكم في هذا اليوم سيكون بحول الله وقوته وفضله ونعمته عن سورة الطارق. هذه السورة المباركة العظيمة افتتحت بقسم، وهذا القسم الله سبحانه وتعالى أقسم أولا بالسماء العظيمة المبنية، قال والسماء والطارق، فأقسم أولا بالسماء المبنية المحكمة العظيمة القوية، كما قال الله في سورة قاف: أفلم ينظروا إلى السماء كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والقسم الثاني اللي هو الطارق، والسماء والطارق، لكن فصل الطارق بعد ذلك بما بعدها، قال النجم الثاقب. وسمي بالنجم الثاقب لأن لشدة ضوءه أو لشدة إضاءته، لأنه يثقب الظلام بنوره، نورها الشديد. فالآن أقسم الله بالسماء وأقسم بالنجم الطارق، الآن أين جواب القسم؟ جواب القسم: إن كل نفس لما عليها حافظ. يعني معنى ذلك إن ما فيه نفس إلا جعل الله عليها حافظ، والحافظ يحفظ عملها وقولها، وحافظ الحافظ الآخر هو يحفظ بدنها وروحها. فللإنسان معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله يحفظونه من الشرور ومن الآفات ومن المكاره، لأن الشياطين تحتوش الإنسان وتريد أن تفتك به في أي لحظة، لكن جعل الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان حفظه أولا من بين يديه ومن خلفه، يحفظونه من المكاره ومن الشرور والآفات، وفي نفس الوقت يحفظون هناك ملائكة أخرى يحفظون قوله وعمله. فأما من يحفظون بدنه وروحه فبحسب، يقول العلماء، بحسب صلاح الإنسان وتقوى يكون له الحفظ. وقد يحفظ الله الكافر أو الفاجر استدراج له، فبالنسبة للمؤمن كل ما يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ما يكون صالح وكل ما يكون تقي يكون له من الحفظ. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفظ الله يحفظك. ومن هنا الله سبحانه وتعالى بين لنا جميعا أن وكل بنا حفظة رحمة بنا وحفظا لنا من كل المكروه من كل الشرور حتى يأتي القدر، فإن الملائكة تتخلى عن الإنسان لينفذ فيه قدر الله وأمر الله. وأيضا يحفظون هناك ملائكة أخرى يحفظون قوله وعمله تمهيدا للحساب. المرحلة الثانية في السورة، الآن أقسم الله بالسماء وبالطارق وبين أنه جعل علينا حفظة يحفظون أبداننا وأرواحنا ويحفظون أقوالنا وأعمالنا تمهيدا للحساب. جاءت المحور الثالث في السورة اللي هو قضية البعث، والبعث انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام: منكرين البعث تماما يقولون لا جنة لا نار لا بعث لا حساب لا جزاء لا عقاب لا ثواب، والقسم الثاني آمن بيوم الحساب واستعد له، والقسم الثالث من المؤمنين من آمن بيوم الحساب لكن نسوا يوم الحساب، يعني تصرفاتهم أعمالهم توحي بأنهم لا يؤمنون بهذا اليوم حتى لو أنهم أقروا به. فهنا في السورة ذي يقول الله سبحانه وتعالى: فلينظر الإنسان مما خلق. الله سبحانه وتعالى دعا هذا الإنسان المنكر للبعث ينظر
لأنه يقول الله سبحانه وتعالى ما يقدر على بعثه أو لا يكون هناك بعد. قال فلينظر الإنسان مما خلق، خلق مما دافق. هذا الماء الذي خلق الله منه الإنسان هو ماء دافق يعني مصبوب، والإنسان يخلق من ماءين، ماء الرجل وماء المرأة، يعني ما في رجل ولا في ذكر ولا أنثى يخلق من ماء واحد، لابد يكون من الماءين. ولهذا فسر بما بعده يخرج من بين الصلب والترائب. الصلب ظهر الرجل، هذا أحسن الأقوال فيها، والترائب هو صدر المرأة. طبعا الآية هنا هو تقرير البعث، ثم يقول الله إنه على رجعه لقادر. اختلف العلماء في قضية إنه لقادر، الضمير يعود على من؟ التفسير الأول قالوا إنه على رجعه لقادر على الماء هذا، وهذا القول صحيح قوي وصحيح، لأنه يأتي يوم القيامة الله سبحانه وتعالى إذا أراد يعني أن يخرج الناس من القبور ينزل مطر خاص من تحت العرش، ليس هذا المطر الذي ينزل على الأرض الآن الماء الذي ينزل من السحاب، لا، هذا مطر خاص ينزل من تحت العرش كهيئة مني الرجال، يكون فوق الأرض 40 ذراع، 40 يوم ينزل على الأرض 40 يوم، ويكون فوق الأرض 12 ذراع، تنبت منها العظم هذا الذي قال يفنى من ابن آدم كل شيء إلا عظم الذنب، عجب الذنب، هذا عظم صغير في آخر فقرات الظهر، هذا يفنى ابن آدم منه كل شيء إلا هذا العظم، وهذا منه ركب آدم ومنه يعاد، فتنبت فيه الأجساد كما تنبت الحبة في حماء السيل. هذا التفسير الأول، إن هذا الماء الذي قذف إن سيعاد يوم القيامة، القول إنه على رجعه لقادر، الماء هذا. التفسير الآخر قال إنه على رجعه لقادر، هذا الإنسان المنكر للبعث واللي خلق من الماء الدافق الله قادر يعيده مرة أخرى، إنه على رجعه لقادر. الآن قد يقول قائل طيب متى الكلام هذا؟ قال يوم تبلى السرائر. يوم تبلى السرائر أحسن تفسير فيها الأعمال، تنكشف الحقائق، حقائق الأعمال، يعني الآن كلنا نعمل والكل يعمل، لكن السريرة هذه ما تظهر إلا يوم القيامة، فيظهر الصادق ويظهر الكاذب ويظهر المؤمن ويظهر المنافق ويظهر من هو يعمل لله وغير لغير الله. السرائر هذه هي التي عليها الحقائق وتنكشف حقيقة الإنسان. أنا أذكر إن فيه رجلين أخوين شقيقين، أحدهما كان مرد حق، والآخر كان كريم باب مفتوح. هذا الذي كان باب مفتوح وكريم رأوه في المنام، كيف مكانك يا أبو فلان؟ ما كان طيب، قال ما كانت هذه الأعمال لله. فهنا تبلى السرائر وهي عليها تنكشف الحقائق يوم القيامة. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم، إن الله يهب لنا رحمة من عنده يصلح بها سرائرنا، يصلح بها السريرة، ويصلح بها ظاهرنا وباطننا وسرنا وعلانيتنا. في نهاية حديثنا، اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن تهب لنا رحمة من عندك تصلح بها ظاهرنا وباطننا وسرنا وعلانيتنا، توجب لنا بها حسن الخاتمة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبي
0: 88.9. لون جديد.
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
3: والتكنولوجيا المتطورة.
1: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة،
3: الرعاية الكاملة.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: 88.9

0: في منظمة الصحة العالمية عن عزمهم رفع تقييماتهم لمخاطر انتشار تأثير فيروس كورونا الكلام. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن المتخصصين في عين الأوبئة.
1: صديقي أبا الفضاء، كيف حالك يا زميل المجرة؟ لا أريدك أن تصاب بالذعر من هذا الإجراء الغريب، صدقني إنه لسلامتنا جميعا. فلو شرفتنا الآن ستلاحظ سكان كوكبنا يتعايشون مع جائحة الكورونا، وما تدخلي على الموضوع ده، ما غريب على كوكبنا. فنحن كل 100 سنة لازم يطلع لنا وباء جديد، جائحة كده من باب التغيير يعني. الوباء يا فضاء ضاء، في حال أنك لا تفهمه، هو مرض معد سريع الانتشار، وعادة ما يكون جديد لنج لم نسمع به من قبل. كانت البداية الموثقة للأوبئة في اليونان القديمة أثناء الحرب البيلوبونسية، عندما كانت سبارتا تحاصر أثينا، حيث تفشى الطاعون فجأة داخل أسوار المدينة، وساهم اكتظاظ السكان بسبب الحصار في انتشار الطاعون بسرعة مرعبة، فحصد خلال 3 سنوات فقط أرواح ربع سكان المدينة. كان ذلك الطاعون عاملا أساسيا في هزيمة أثينا أمام سبارتا. في القرن 6، وبينما كانت الإمبراطورية البيزنطية في أوج قوتها، استيقظ حاكمها جاستينيان الأول على فاجعة انتشار طاعون قصم ظهر الإمبراطورية، وكان يحصد أرواح 5000 شخص يوميا من سكان القسطنطينية. ظهر ذلك الطاعون The Plague of Justinian لأول مرة في الصين، ثم انتقل بعدها عبر ممرات التجارة إلى أفريقيا، حتى وصل إلى أوروبا عن طريق الجرذان السوداء الحاملة للمرض، والتي صعدت على متن سفن الحبوب إلى القسطنطينية، حيث تفشى هناك الوباء ليجتاح العالم لمدة 2 قرن متتاليين، ويدي بحياة 26% من سكان العالم. لكن تاريخ الطاعون كلكم، والطاعون الأسود ده صاحبي اللي تفشى في أوروبا في العصور الوسطى، كوم تاني، ما ظاهر من اسمه يعني الطاعون الأسود. يعد هذا الطاعون يا مستر إليانيتو أحد أبشع الأوبئة في تاريخ البشرية، ذلك الطاعون الذي كانت بدايته في الصين. فبينما كان يحاصر القائد المغولي جاني بيك خان ميناء كافة تجاري في شبه جزيرة القرم، بدأت قواته بالانهيار بعدما تفشى فيهم الوباء الذي حملوه معهم من الصين، وأصبحوا في وضع لا يحسدون عليه. جاني بيك قال الله، ونحن حنموت برانا علي وعلى أعدائي، فأمر بإلقاء جثث جنوده الذين حصد الوباء أرواحهم عبر المنجنيق إلى داخل أسوار المدينة. عندها وجد سكان كافة أنفسهم فجأة أمام واجب ضيافة جثث المغول الموبوءة التي كانت تتهطل عليهم من السماء. منورين يا جماعة. فانتشر الوباء بينهم، وسرعان ما تفشى في جميع أنحاء أوروبا. دب الرعب في سكان المدن، وهم يشاهدون المصابين ينزفون من أنوفهم وأفواههم ويخرون صرعى بعد إصابتهم، وأصبحت الجثث منتشرة في الطرقات، لدرجة أن العديد منها ظل متعفنا على الأرض مطلقا روائح كريهة عمت المدن. وخلال 5 سنوات فقط استطاع هذا الوباء حصد أرواح 25 مليون شخص. عشان كده النيكنيم بتاعه كان بلاك ديث. لمواجهة هذا الوباء قام الأطباء بارتداء القناع المدبب، ووضعوا الأعشاب داخله على أمل أن تحميهم من العدوى، كما حاولوا تحديد أسباب المرض، حيث اعتقد المثقفون أنه ناجم عن زلزال إيطالي، بينما ذهب آخرون إلى أنه بسبب اصطفاف الكوكب زحل والمشتري والمريخ على خط واحد. أنت طبعا عارف أي حاجة يدخل فيها زحل بتبوظ. كما اعتقد بعض الأطباء أن العدوى قد تنتقل إلى الأشخاص بمجرد نظرهم إلى شخص مريض، ولكن الحسنة الوحيدة للطاعون الأسود كانت ابتكار مفهوم الحجر الصحي كوارنتين، حيث طلبت مدينة ديبروفنيك الكرواتية من السفن المشتبه في حملها للمرض أن تظل في المرسى لمدة 40 يوما، أو تظل في الكوارنتينا بالإيطالية، قبل أن تتمكن من دخول المدينة. ظلت الأوبئة عصية على البشر الذين عجزوا عن تحديد أسبابها، حتى ظهر وباء الكوليرا وانتشر في القرن 19، ذلك الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 1 مليون شخص، وكان يعتقد أن سبب انتشاره يرجع إلى الهواء الملوث، إلى أن جاء الطبيب البريطاني جون سنو جون سنو الطبيب البريطاني الذي كشف أن مصدر تفشي الوباء الرهيب في شارع برود ستريت في لندن يرجع إلى المياه الملوثة التي تنقلها مضخة الشارع، لذا أقنع المسؤولين في لندن بإزالة مقبض المضخة حتى يمنع الناس من سحب المياه الملوثة، وبذلك انتهى تفشي الكوليرا في شوارع لندن. وبينما ظل وباء الجدر يعصف بالبشرية لثلاثة قرون قضى خلالها على مئات الملايين من البشر، لاحظ الطبيب البريطاني إدوارد جينر أن الخادمات التي أصبن بجدر البقر الأقل خطورة لم تظهر عليهن أعراض المرض الأكثر خطورة الجدري، لذا قام بتجربة جريئة أخذ فيها عينة من جلد إحدى الخادمات المصابات بجدر البقر وحقنها في يد طفل صغير ابن البستاني عنده، ما هو الراجل ما حيجرب في ولده طبعا. المهم أنه قام بتعريض ابن البستاني عدة مرات لفيروس الجدري لكنه لم يصب أبدا، وبذلك ابتكر إدوارد بهذه التجربة غير الأخلاقية أول لقاح في العالم. الأوبئة بشعة جدا يا أخضريكا، وبالإضافة إلى بشعتها فإن بعضها يتسم بغرابة شديدة. ففي عام 1485 ظهر مرض التعرق الإنجليزي، حيث كان المصابون بهذا المرض يتصببون عرقا بغزارة شديدة ثم يلفظون بعد ذلك أنفاسهم الأخيرة خلال ساعات فقط. ظل هذا المرض يجوب أوروبا لأكثر من 60 عاما ثم اختفى فجأة دون معرفة أسبابه، وظل لغزا محيرا حتى وقتنا هذا. وفي عام 1518 بدأت امرأة بالرقص في شوارع مدينة ستراسبورغ بفرنسا دون أي سبب واضح، ثم ما لبث أن انضم إليها العديد من الناس. أهلا وسهلا، إنه وباء الرقص. استمر الجميع بالرقص لعدة أيام، ووفق بعض المصادر كان الوباء يحصد أرواح 15 شخصا يوميا، حيث كانوا يرقصون حتى الموت حرفيا. وفي تنزانيا تفجر وباء الضحك في إحدى السنوات. لا بجد يا أخضريك أنا ما بصير معك. كانت الضحكة الأولى داخل مدرسة للبنات في إحدى القرى عندما قامت 3 طالبات دون سابق إنذار بالضحك بصوت مرتفع، حاجة كده زي فيلم جوكر. وقبل أن تعاقبهن المعلمة وجدت الفصل بأكمله ينفجر ضحكا. قلت لك أنا هعاقب الفصل كله يعني. وبعدها انتشرت العدوى في المدرسة عن بكرة أبيها، ثم عم الضحك القرية ثم تجاوزها ليصل إلى القرى المجاورة. كان ذلك الوباء يصيب فقط الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 18 عاما. استمر الطلاب بالضحك إلى أن قررت الحكومة إغلاق 14 مدرسة لحد ما الأولاد ديل يخلصوا ضحك. وتلاشى الوباء بعد 18 شهرا من ظهوره بعدما أضحك 1000 شخص. بالعودة إلى الأوبئة البشعة يا أخضريكا، خلاص انتهينا من الضحك نبقى جادين شوية. منذ أواخر عام 2019 تفشى فيروس كوفيد-19 في الصين لينتقل منها إلى العالم أجمع، وهذا نحن معلم عايشين ومتعايشين مع جائحة كورونا. بس أنا عايزك تطمن وما تقلق من حاجة، هسي في لقاح الحمد لله، والناس ماشية في الشوارع بالكمامات وعم كم جد ماخذ احتياطاته ومعتزل الناس، كل حاجة في السليم. بان السعال فحلق اليوم مشغول، وفيروسي بعطس الأنف منقول. أيا مرضا ثقيلا صار جائحة، به ابتلي ابن آدم منه معلول. أيا كوفيد يا ابن 9 والـ10، لماذا تلبث الأزمان وتطول؟ ألا تغنيك مشاكل الكوكب؟ ألا يكفيك أن الكون مشلول؟ أينقصنا وباء زارنا فجأة؟ وباء غامض والسر مجهول. وأمي بت أخشى أن أعانقها، وابني غائب في الحجر معزول. ووجه بنيتي قد كدت أنساه، ستار كمامة غطاه مسدول. وحتى زوجتي في بيتنا ابتعدت، وحتى صاحبي في البعد مشمول.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
4: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
5: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
4: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
5: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
4: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
5: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
4: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
5: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها، من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
4: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
5: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
7: والتكنولوجيا المتطورة.
8: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
9: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
8: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
9: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر
8: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
9: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
8: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
9: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
8: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
9: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
1: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
10: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
11: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع.
0: في عدنية اف ام نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 5 بعد العصر برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.

في عالم الأسعار تزداد فيه يوماً بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر؟

0: أكثر في عالم مليء بالغلاء. وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: في مستشفى الريادة الدولية نؤمن أن الرعاية الكاملة تبدأ بالخبرة، ولهذا نستعد لاستقبال نخبة من الاستشاريين والأخصائيين في عدد من التخصصات الطبية الدقيقة لتقديم خدمات تشخيصية وعلاجية متقدمة لأهل عدن والمحافظات المجاورة. خبرات متميزة ورعاية أقرب إليك. أقرب إليك. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
2: مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
5: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
4: 90 مول.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77468-99-99 أو 780-299-33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: بعدا إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئول. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان، وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن، وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: خبرة طبية متميزة واستشاريون قادمون لخدمة أهل عدن والمحافظات المجاورة. تبقى 4 أيام فقط، ترقبوا الإعلان الكبير. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.

عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، للوقاية من مرض سوء التغذية عليكم اتباع الآتي: نظام غذائي متوازن غني بالعناصر الغذائية، تناول 5 حصص من الخضروات والفواكه يوميا، التركيز على الحبوب الكاملة، الإكثار من شرب المياه، توزيع الوجبات على مدار اليوم، علاج المشاكل الطفولة.

تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
5: عدنية اف ام
4: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

تحية طيبة لمتابعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حصاد 24 ساعة الماضية. معكم أنا علياء محمد وبمشاركة المخرج عدنان الشيباني. لنبدأ بأبرز العناوين. تدشين مشروع مدارس أعمال المزارعين لتعزيز الإرشاد الزراعي في تعز. تنفيذي المنصورة يعتمد تسمية مستشفى المنصورة الجراحي العام بدلا من مستشفى 22 مايو. أمن ساحل حضرموت يكرم منتسبي إدارة مكافحة المخدرات. الخنبشي يؤكد على أهمية توسيع الرحلات الجوية واستكمال تأهيل مطار الريان الدولي. اختتام ورشة بالمكلا لتعزيز الامتثال البيئي والاجتماعي في القطاع الزراعي. وزير المياه يبحث مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعزيز إدارة الموارد المائية والتكيف المناخي. إلى التفاصيل.

الإعلام المهندس عبد الله عثمان الدعيس مدير عام مكتب الزراعة والري في محافظة تعز، وبمشاركة المهندس مختار عبود مدير عام الإرشاد والتدريب الزراعي مشروع مدارس أعمال المزارعين الهادف إلى تطوير الإرشاد الزراعي ونقل التقنيات الحديثة للمزارعين. واستعرض الدكتور بسام البرنس آلية التنفيذ بحضور ممثل منظمة الفاو الدكتور عبد المؤمن شجاع وعدد من مسؤولي الوزارة. أقر المكتب التنفيذي في مديرية المنصورة برئاسة أحمد علي الداودي مدير عام المديرية تغيير اسم مستشفى 22 مايو إلى مستشفى المنصورة الجراحية العامة. كما ناقش الاجتماع تطوير الأداء الإداري والخدمي. واستعرض محمد صالح الخضيري مدير مكتب التعليم الفني أوضاع القطاع، ورحب بتعيين المقدم فهمي ناصر السهيبي قائدا للقطاع الثالث بالأمن الوطني. كرم العميد عبد العزيز عوض الجابري مدير عام أمين وشرطة ساحل حضرموت منتسبي إدارة مكافحة المخدرات تقديرا لجهودهم في مكافحة التهريب والترويج، وأكد بحضور العقيد عبد الله الدقيل والعقيد فيصل الجابري استمرار دعم الإدارة، فيما شدد الرائد وضاح عمر على مواصلة تنفيذ الخطط الأمنية لحماية المجتمع. اطلع سالم أحمد الخنبشي عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت على أوضاع المطار واحتياجاته التشغيلية، وأكد على أهمية زيادة الرحلات الجوية واستكمال مشاريع التأهيل والتطوير لتحسين الخدمات وتنشيط الحركة الاقتصادية والاستثمارية في المحافظة. اختتم المهندس زاهر بن خواري الكثيري وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية ورشة تدريبية بالمكلا حول الامتثال البيئي والاجتماعي ضمن مشروع الزراعة المستدامة، وأكد على أهمية تطبيق معايير الاستدامة ورفع كفاءة تنفيذ المشاريع، مشيدا بالتعاون بين السلطة المحلية ووزارة الزراعة ومنظمة الفاو في بناء القدرات. بحث المهندس توفيق الشرجبي وزير المياه والبيئة مع محمد بركة مسؤول مشروع تعزيز المرونة الاقتصادية، وسيما فارما محلل السياسات بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سبل تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية والتكييف مع التغير المناخي مع التركيز على الحلول المستدامة والطاقة المتجددة ودعم قدرات القطاع. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة الماضية. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا عدنية.fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، أو استمعوا إلينا عبر التردد 88.9 في عدن ولحج وأبين والضالع وجنوب تعز، أو 91.3 في البيضاء وأبين ويافع. تحياتي عليا محمد، إلى اللقاء.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 6 مساء، برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك.

0: التوفير مش حتخسر كثير.
1: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
2: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
1: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
2: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
2: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
1: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
2: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
1: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
2: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
1: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: اختيار ذكية لراحة تدوم.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبي.
0: 88.9 لون جديد. جديد
4: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
6: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
7: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة، وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
6: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
7: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
6: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
7: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
6: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
7: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
6: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
7: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
8: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
9: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
7: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
9: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
7: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
9: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
7: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
9: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
7: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
9: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
7: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
9: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
7: اختيار ذكي لراحة تدوم.
10: تابعوا تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدنية
5: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
4: عدنية.

0: 88.9.
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: آدمية اف ام، لون جديد.
2: سأغفر ولو كان الذنب عظيما، ولو كانت ضربات الخذلان كبيرة، لا شيء يقتحم سيادتنا. نحن من نمنحهم الفرصة لصنع تلك الهوة بداخلنا، فليس كل عابر يشعل الضوء. بعضهم يطفئ مصابيح الأمل فينا ويمضي دون أن ترهقه شناعة تلك الظلمة التي لحقت بنا، ولكن الأمل يشتعل بكياني عندما أغفر، حتى وإن كان المسلوب من خفق روحي سأغفر. ولو كانت الكلمات خجلة من حمل أنين مشاعري حين لا أنطق بشيء، سأغفر حتى يرفعني الإحسان على أجنحة من النور. ومتى كان الدرب حالكا، كانت الأرواح عطشة لشعاع العفو في أفئدة الغافرين. سأغفر لينير الحق طريقي إليها، وحتى لا تثقلني كلمات العتاب بحروفها الثكلى وحرقة ليت توجع، وجواب لو يؤلم إن ذابت المحبة في تنور قالوا وقلنا. سأغفر لأن رداء الصفاء يناسبني، وجو النقاء خلقت لأحياه بملامحي وقلبي. سأغفر لأن الحقد يجرد النفوس من إنسانيتها وفطرتها السليمة. سأغفر عندما يشح بين الناس قول يغفر الله لي ولك، وسأروي أرض مغفرتي بعفوي وتسامحي وحب الخير للآخرين. لا شيء ينزع منا عنوة، نحن من نفرط كثيرا حين نحسن الظن بمن أساء لنا أكثر من مرة، وحينما نغرس بذرة الثقة في صدور لم تسقى بماء المغفرة أبدا. سأغفر لينبت في رياض روحي سمو السماحة والإخاء، وحتى أتفيأ ظلال الهدى في أوردتي كنقاء يشف السلامة زلالا وشهدا. سأغفر حتى تفوح من نفسي رياحين الصفو عبقا، يملأ الأنحاء أريجا ومسكا. دائما وأبدا سأغفر، دائما وأبدا سأغفر. كلمات صفاء الفقي.
3: أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

0: اللهم صل على سيدنا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. لا شك أن قصص القرآن الكريم مليئة بالعبر، ففيها تسلية للمحزونين وتثبيت للمترددين الحائرين. يقول الله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فإذا كانت القصة تثبيتا لفؤاد وقلب الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، فهي من باب أولى كذلك لمن هم دونه.
1: ولا تزال هذه القصص نبراسا وقدوة لكل مؤمن عاقل، وستكون بدايتنا بمشيئة الله مع قصة عجيبة من هذه القصص القرآنية التي تحكي عن أولئك الفتية الذين فروا بدينهم معتصمين بربهم، إلى أن آواهم الله في كهف نسبوا إليه فيما بعد.
0: إنهم أصحاب الكهف أو أهل الكهف الذين فروا بالإيمان من الطغيان والضلال، وشهدت بإيمانهم آيات القرآن الكريم، حيث قال الله تعالى في حقهم: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. صدق الله العظيم.

ويروى أن هؤلاء الفتية كانوا يعيشون في بلدة بالأردن تسمى طرسوس، وكان أهلها يعبدون الأصنام ويشيدون لها المعابد ويسجدون لها ولا يرضون أن يمسها أحد بسوء، ويعاقبون كل من يكفر بها ولا يعبد.

0: المدعو أدونيا بيلاتوس متهم بازدراء كبير الآلهة وإهانته لآلهتنا المقدسة والامتناع عن تقديم القرابين، كما أنه يتبع دينا آخر غير دين الإمبراطور الأعظم أدريانوس، وبناء عليه فقد حكم عليه بالموت صلبا كي يكون عبرة لغيره ممن ينكرون آلهتنا ولا يقدسونها.
1: اقتلوه!
2: اسلموه!
1: الموت لك أيها الخائن!
0: ولكن من رحمة حاكمنا المبجل دقيانوس أن أوصى بتخفيف العقوبة شريطة أن تعلن توبتك وترجع عن عقيدتك الفاسدة. أدونيا، هل تمتثل وتعلن توبتك؟ أدونيا، هل سمعت ما أقول؟ نفذ الحكم.
3: آه يا ولدي، آه يا ولدي الحبيب أدونيا. ولدي، أعلن توبتك يا ولدي، أعلن توبتك. لقد وعد الحاكم بتخفيف العقوبة لو أعلنت توبتك. توب يا ولدي، توب.
0: ويدلنا أيضا على رفاقه المارقين.
3: هيا يا ولدي، تكلم، لا تتركني أتعذب، لا تتركني أتعذب وأنا أراك معلقا هكذا تنهش الجوارح جسدك. تكلم يا ولدي.
4: اطمئني يا أمي ولا تحزني، فلا ألم بعد الموت، ما الجسد إلا ثوب نخلعه عنا حين الرحيل.
3: لا تتركني وحدي أدونيا، لا تتركني وحدي، لمن أعيش من بعدك يا ولد.
4: لا تبكي يا أمي أرجوك، فأنا ذاهب إلى عالم آخر أفضل من عالمكم، إلى جوار ربي الواحد الأحد.
0: خذوه ونفذوا العقوبة.
3: ولدي أدونيا، ولدي.
1: اقتلوه!
2: اسلموه!
5: هكذا كان الحال في تلك المدينة البائسة، مدينة يحكمها الخوف، وكان القليل من المؤمنين يغمسون خبزهم في الحزن ويأكلون.

0: أما الهمس الذي يدور بين جدران البيوت فكان يتردد في خوف حيث ينتشر الجواسيس الحاكم، ثم ما يلبث هذا الهمس أن يذوب في أصداء الصمت.
1: لا تخشوا شيئا، إنه أحد الرفاق.
2: لم أستطع مساعدته، إن الجنود منتشرون في كل مكان.
1: مسكين أيها العزيز أدونيا، وأين باقي الرفاق؟
2: ذهب كل منهم إلى داره خشية أن يفتضح أمره. كم قتل هذا الطاغية من المؤمنين؟
1: الكثير، قتل الكثير. لقد أقسم أن يقتل كل من يدخل في الدين الجديد.
2: لابد أن نقلل من لقاءاتنا، فأخشى أن يحل بنا ما حل بالمسكين أدونيا.
1: نعم، فالأمور تسير نحو الأسوأ.
2: وهل عاد ماكسيميليان إلى المدينة؟
1: أخفض صوتك، لا تنطق اسمه مرة أخرى. هل فهمت؟
2: فلننصرف قبل أن يفضح نور النهار أمرنا.
3: إلهي، اغفر لي ذنوبي، فقد عصيتك كثيرا. كنت أعيش في ضلال، أجرمت في حق الكثيرين، ولم تأتني هدايتك إلا حينما شئت. إلهي، ارحمني واغفر لي، أرني علامة غفرانك كي تزول آلامي وينتهي عذابي.
4: أدونيا؟
3: سيدي ماكسيميليان، صل من أجلي يا سيدي، فإني أتعذب وأخشى ألا يغفر الله لي.
4: أيها العزيز أدونيا، لا تبتئس، ادعو أنت لي وصلي، فستحل قريبا ضيفا في ملكوت الرب.
3: ألم نكن على صواب يا سيدي؟
4: بلى بلى يا أخي.
3: إذن لماذا تخلى عنا الرب؟
4: لم يتخلى عنا، إنه اختبار الرب لإيماننا، فنحن على العهد. اطمئن يا أخي، لن يتخلى الله عنا أبدا.
3: إني خائف، الموت تجربة قاسية.
4: إننا جميعا إلى فناء، الموت ملاقينا لا محالة، وأنت ذاهب إلى رب رحيم.
3: أوصيك بأمي يا أخي.
4: اطمئن، ستكون تحت رعايتي.
5: سيدي، أخشى أن يرانا أحد، فلننصرف من هنا.
4: اشرب اشرب أيها العزيز أدونيا.
3: سأفتقدكم جميعا يا سيدي، وأرجو ألا يحل بكم ما حل بي.
4: اطمئن يا أخي.
5: سيدي، أحدهم آت من بعيد.
3: سيدي ماكسيميليان، الوداع يا أخي، الوداع
6: الوداع الوداع يا أدونيا.

في هذا المجتمع الذي ساد فيه الفساد والضلال ظهرت هذه المجموعة من الشباب، قلة قليلة حكمت عقلها ورفضت السجود لغير خالقها الله الذي بيده مقاليد كل شيء. فتية آمنوا بالله فثبتهم وزاد في هداهم وألهمهم طريق الرشاد. لم يكن هؤلاء الفتية أنبياء ولا رسلا، ولم يجب عليهم تحمل ما يتحمله الرسل في دعوة أقوامهم، إنما كانوا أصحاب إيمان راسخ فأنكروا على قومهم شركهم بالله الواحد الأحد.

المعدنية FM 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية. إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة،
1: لكل عشاق الرياضة.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.

0: إلى الجنة.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة في الله، خلق الله هذا الإنسان وقلبه بين أحوال شتى، يفرح ويحزن، يجوع ويشبع، يتعب ويرتاح. تجري دموع هذا الإنسان على خده، تجري على خدوده يوما حزنا ويوما

يوما تجري فرحا ويوما تجري شوقا. تعالوا معي أيها الأحبة لنعيش مع دموع حارة انبثقت من القلب فخرجت من العين وسالت على الخدين. إنها دموع محبين لا دموع معذبين متألمين. إنها دموع المحبين التي سالت هناك في عهد النبوة في العصر الذهبي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، سالت من أصحابه على خدودهم فعبرت عن حب كبير ومشاعر صادقة ومعان عظيمة. دخلت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها زائرة لابن أختها عروة ابن الزبير، هي خالته وهي أم للمؤمنين، فرح بمقدمها، وكان ذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بسنوات. بالغ في إكرامها، أخذ يقدم لها أصناف الطعام، يضع صحفة ويرفعها ثم يضع أخرى ويرفعها، يأتي بصنف وآخر من أصناف الطعام. فلما رأت عائشة رضي الله عنها وأرضاها هذا الطعام بين يديها انصرفت إلى الحائط تبكي رضي الله عنها وأرضاها. قال لها: ما لك يا أمه؟ أفسدت علينا الطعام، ما الذي يبكيك؟ قالت: ذكرته صلى الله عليه وسلم. ذكرت حبيبها صلى الله عليه وسلم الذي مات منذ سنوات، ذكرته صلى الله عليه وسلم مات وما شبع من خبز وزيت في يوم مرتين، والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي، ولا هممت بشرب الماء من ظمأ إلا رأيت خيالا منك في الماء. إنه حبه صلى الله عليه وسلم الذي أجرى مدامعهم وحرك مشاعرهم واضطربت له قلوبهم. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي أحبوه. حتى جاء أحد أصحابه ثوبان رضي الله عنه وأرضاه، جاء إليه وقد تغيرت هيئته، شحب جسمه وتغير لونه وهزل ذلك الجسد، فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما بك؟ فإذا به يفصح: والله ما بي من مرض ولا نصب ولا تعب، إلا أني يا رسول الله لا أصبر على فراقك، فتذكرت يوم القيامة فإن كنا في الجنة فأنت في منزلة أعلى منا في الجنة فلن نراك، وإن كنا في النار فأنت في الجنة فلن نراك، تذكرت يوم أن نفارقك يا رسول الله فأصابني الهم والحزن وأصابني ما تجد يا رسول الله. فإذا به صلى الله عليه وسلم يبشره بتلك الآية التي نزلت عليه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ما أجمل تلك الآية التي تبشرهم بصحبة له صلى الله عليه وسلم في الجنة. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الساعة: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال صلى الله عليه وسلم: ماذا أعددت لها؟ قال: والله يا رسول الله، ما أعددت كثير صلاة ولا كثير صيام، ولكني أحب الله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. إنه حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وكيف لا يحبوه وهو الذي اهتدوا إلى ربهم على يديه. من نحن قبل محمد صلى الله عليه وسلم؟ كان العرب أمة أمية جاهلة، يبغي بعضها على بعض، يسفكون دماء بعضهم البعض، ينهبون أموالهم، يسبون نساءهم، غابت القيم وزالت الأخلاق وعم الشرك وأظلمت الدنيا بأخلاق حادت عن سواء السبيل، حتى بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم، فأخرج الله عز وجل به الناس من الظلمات إلى النور، ومن الضلالة إلى الهدى، ومن الزيغ إلى الاستقامة. إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها.
بل كرم الإنسان

حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها، لبس المرقع وهو قائد أمة جنت الكنوز فكسرت أغلالها. أحبه صلى الله عليه وسلم حتى كان أحب الناس إليهم، يسير صلوات ربي وسلامه عليه مع صاحبه الفاروق عمر بن الخطاب، ويسمع الفاروق حبيبه صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. قال: يا رسول الله، أما إنك يا رسول الله أحب إلي من الناس أجمعين؟ قال: يا عمر، لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: يا رسول الله، والله إنك لأحب إلي من نفسي. وصف تلك المحبة علي رضي الله عنه وأرضاه عندما سئل عن حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا، بل كان أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ صلوات ربي وسلامه عليه. في يوم أحد عاد الصارخ بما نزل بالمؤمنين من القتل في أحد، وإذا بتلك المرأة من الأنصار تستقبل القوم فيقولون لها: مات زوجك، ثم يقولون: مات أبوك، ثم يقولون: مات أخوك، وهي تكرر وتقول: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: هو بخير. قالت: كل مصيبة خلافك جلل، تهون المصائب ما دام حبيبنا صلى الله عليه وسلم على قيد الحياة، نسينا في ودادك كل غال، فأنت اليوم أغلى ما لدينا، نلام على محبتكم ويكفي لنا شرفا نلام وما علينا. تسلى الناس بالدنيا وإنا لعمر الله غير كما سلينا، ولما نلقكم لكن شوقا يواتينا، فكيف إذا التقينا؟ اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد.

عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان، وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن، وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
5: الرعاية الكاملة.
6: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: تابع مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية اف ام 89.1، واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية اف ام 89.1. مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية. إذاعة عدنية، لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
3: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
2: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
3: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
3: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
2: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
3: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
2: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
3: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-4047 أو 782-782-550.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: اختيار ذكي لراحة تدوم.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
6: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر
7: عدنية اف ام.
8: إن جل الذنب فأنت أجلل،
9: يا الله
8: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

0: عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
1: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي؟ كان عنده طعم مميز.
0: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
2: 45 عام
3: والطعم يا سلام،
4: والطعم يا سلام. زبادي نانا.
5: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
6: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
7: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
8: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
11: عدنية اف ام.
12: إن جل الذنب فأنت أجلل،
13: يا الله،
12: والأوسع حلما تتفضل.
14: حين يهدأ كل شيء نفتح مساحة للكلام الصادق بعد الغروب. لا نبحث عن أخبار بل عن إنسان، حديث من القلب عنا وعن ما نشعر به. حديث ما بعد الغروب، مساحة هادئة للبوح، للتأمل وللاستماع لبعض. حديث ما بعد الغروب، نلتقيكم كل مساء، لأن بعض الحديث لا يقال إلا بعد الغروب. سأكون معكم من وراء المايك أنا علياء محمد من الساعة 8 إلى الساعة 9 مساء عبر عدنية اف ام 88.9.
15: انتظرونا.
14: عدنية اف ام، لون جديد.
16: حياكم الله مستمعينا الكرام، مستمعينا في كل مكان، مستمعين إذاعة عدنية اف ام، في حلقة جديدة من برنامجكم المسائي حديث ما بعد الغروب.

سأكون معكم من وراء المايك ومن الإخراج السمعي والبصري أنا علياء محمد. إذن مستمعينا الكرام ندعوكم ولساعة كاملة نقضي فيها في مساحة تجمعنا مع بعضنا البعض للحديث كما عودناكم عن مواضيع تهمكم أكيد مستمعينا الكرام. وموضوعنا المطروح لهذا اليوم أو اللي اخترناه للحديث فيه هو من المواضيع المهمة التي دائما ما بنتحدث عنها دائما في مثل شعبي مستمعينا الكرام، ما بنقولها دائما أو تتردد دائما على مسامعنا ودائما ما بنقولها، كل تأخيرة فيها خيرة، دائما ما بنرددها حتى أنها أصبحت جزء من أحاديثنا اليومية. ولو مثلا في شيء تأجل أو شيء إن إحنا ما قدرناش ننفذه فدائما نلاقي هذه الكلمة. فهل هذه الكلمة هي حكمة حقيقية أو إنها مواساة تقال للتخفيف مثلا من فشل حد معين، للتخفيف مثلا من عدم حصول شخص على مبتغاه، فبنقول له إنه يا أخي كل تأخيرة فيها خيرة ويمكن تأخير هذا الشيء لك فيه خير.

إحنا اليوم مستمعينا الكرام حنتوقف عند هذا المثل أو عند هذه الحكمة، وبنسأل أنفسنا أو بسألكم مستمعينا الكرام، هل أنتم شايفين إن العبارة هذه حقيقية وفعلا إنه كل تأخير فيه خير، أم إنه بتشوفوها هي فقط مجرد وسيلة لتخفيف منا مثلا الواقع اللي إحنا بنعيشه أو واقع الخسارة اللي خسرناه؟ ومتى ممكن إن إحنا نقول كل تأخيرة فيها خيرة؟ لأنه في بعض الأحيان كثرة استنادنا على هذه الكلمة تضيع منا الكثير والكثير من الفرص.

مستمعين الكرام، كل تأخير بيحصل بيحمل وراه الخير، أو أنه في بعض التأخير بيكون في حياتنا نتيجة لأخطائنا، نتيجة ممكن يكون لترددنا، وفي بعض الأحيان ممكن يكون نتيجة لسوء قراراتنا. إذا مستمعينا الكرام، هذا ما حنناقشه اليوم بعيد عن الشعارات، وكمان نكون أو نحاول إن إحنا اليوم في مساحتنا الخاصة اللي بنقضيها معكم مستمعينا الكرام نكون أقرب شوية من واقعنا المعاش، بحكم إن إحنا دائما ممكن نتعود على إنه شيء بيجي في حياتنا بسرعة، ومن قبل يعني إذا إحنا عكسنا موضوعنا هذا على واقعنا، من قبل ممكن إنه كان الشخص أو الفرد يخلص دراسته الجامعية وعلى طول مثلا يلاقي شغل وبسرعة وما بيحتاج إلى أي وقت، وممكن كانت من قبل تتسهل تحقيق الأحلام، ولكن الآن بحكم الأوضاع اللي إحنا بنمر فيها، وأنا يعني بسقط هذا الموضوع أكثر على واقعنا المعاش، وفي ظل الظروف اللي إحنا بنمر فيها إن كانت ظروف اقتصادية ظروف اجتماعية وظروف أخرى، ممكن إنه يتأخر الكثيرين عن أشياء عدة. يعني خلونا نضرب أكبر مثال الزواج، يعني فيما قبل في الماضي في السنوات السابقة كان الزواج يعني لا يتأخر فيها الكثير من الأشخاص، فمجرد ما أنه فكر الشخص في الزواج ممكن على طول يبدأ بهذا الشيء، ممكن أنه خلاص الأهل يختاروا له شركة الحياة المناسبة، يروحوا عند الأهل يطلبوها، يبدأوا يجهزوا للزواج وخلاص وتمت الأمور. ولكن الآن بنشوف أنه كثير ما أشخاص بيتعرقلوا في هذا الشيء، وبنقول هذه الكلمة أنه كل تأخيرة فيها خيرة. ليش التأخيرة هذه؟ ممكن تكون بسبب عدد من الظروف، يعني إحنا بموضوع مثلا الزواج أصبحت كثير من العوامل التي تساهم في تأخر الزواج للكثير من الأشخاص، إن كان من الشباب أو حتى من النساء، الوضع الاقتصادي الراهن الصعب، غلاء المهور كذلك ممكن يكون عامل من العوامل هذه، فكرة إنه الزواج يعني مسؤولية كبيرة ويحتاج إنه هذه المسؤولية إنك تكون على قدر كامل من المسؤولية، لأنك أنت حتفتح بيت، لأنك أنت بكرة ممكن يجيك أطفال، أنت لازم تعيل هذه الأسرة، أنت لازم تحقق لهم الكثير من الأشياء المهمة. فموضوع الزواج أصبح مش زي ما قبل سريع وبسرعة، لا، أصبح بيرتبط بكثير من العوامل. فبنلاقي دائما مثلا إذا شخص إنه قرر إنه يتزوج وتعرقلت الأمور، ويقول يا أخي كل تأخيرة فيها خيرة، لمواساة هذا الشخص وتجنبه مثلا الخسارة اللي خسرها.

0: فأنتم مستمعينا الكرام، كيف تشوفوا الكلمة هذه أو من أي منظور تنظروا لهذه الكلمة؟ نستقبل اتصال، نقول ألو مرحبا. ألو.
1: ألو.
0: يا أهلا ويا سهلا.
1: يا مساء الخيرات.
0: مساء الورد.
2: مساء.
1: كل ليرات.
0: كيف الحال؟
1: والمسرات.
0: أهلا وسهلا.
1: يا ميت أهلين وسهلين.
0: مرحبا صديقنا.
1: يسعد لك.
0: الله يسعدك يا رب.
2: الله يسعدك يا رب.
1: انت طاقمنا حبايبنا والمشتركين كمان.
0: اتفضل عزيزي، احنا نسمعك. صديقنا احمد اللبناني.
1: ايوه.
0: شوف كيف احنا خلاص حافظين صوتك.
2: حافظين صوتك.
1: اللبناني والله الطفياني.
0: اللبناني. اتفضل عزيزي. سمعت موضوع حلقتنا اليوم.
2: سمعت موضوع الحلقة.
1: سمعت موضوع الحلقة.
0: أوكي. طيب.
1: أول كيف الصحة؟
0: الحمد لله بخير. الحمد دامك لله. أنت بخير.
1: أيها بس يا عدنان.
0: اتفضل عزيزي نسمعك.
1: طيب مرحبا. شوفي هذا يعني حد أو نبهه أو عطاه فكرة إنه لا تستعجل وخلق الأولى.
3: إعلانك معنا، انتشارك مضمون.
4: انتشارك مضمون.
3: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM. إعلانك في أذن كل مستمع.
4: كل مستمع.
1: يدخل إبليس في الأساس. يدخل إبليس يخربط لك المسألة خرباط.
0: طيب في بعض الأشخاص بيشوفوا إنه إحنا لو سحنا نفسنا على كل شيء ونقول تأخيرة فيها خيرة، تأخيرة فيها خيرة، ممكن إحنا نجلس مكاننا ما نتحركش.
1: لا شو بقول، هو أصلاً في اتخاذ القرار.
0: أوكي.
1: أنت لو بين القرار الأولي والقرار ساعة لا، في تغييرات كثيرة بتتغير.
0: صحيح.
1: أمور كثيرة بتعدلها. لكن تسعى قاعد مع يعني حقه الكافي في التفكير. انتظرت بس بين القرار الأولي والثاني بتوجد حاجات كثيرة ممكن تعدل القرار وتتأخر. لهذا التريث أفضل وأحسن بعض الأمور، مش في كله.
0: صحيح.
1: ممكن في بعض الأمور
0: ممكن نقول إنه التأخيرات اللي بتحصل لنا في حياتنا ممكن إنه يكون في من بعدها خير. أو إنه نيأس ونجلس مكاننا ونقول لا خلاص إحنا خسرنا، يعني أنا ما قبلت بوظيفة معينة. ممكن يكون لي خير في مكان آخر.
1: لا شوفي بقول لك، الله خليك، في أمور تفرض علينا.
0: أوكي.
1: أنا مش بيدي أقررها ولا بيدي أسأها، هي بيد الرحمن الذي لا إله إلا هو. أنا اللهم أسعى.
0: أكيد.
1: أسعى. فبعض أحيان يقول الله سبحانه وتعالى رزقك مكتوب.
0: صح.
1: موضوعك موجود وانت بتحصله في الساعة المقررة. قلنا لك الانسان خلق عجولة، يعني يستعجل الامر قبل. انا اسألك سؤال.
0: فضل.
1: اذا كان الله سبحانه وتعالى طرح صوب ركن الحافة لما ما بيروح لا هناك، يعني رزقه ضاع؟ لا، طالما ربي وضعه هنا ربي بيوضع لك سبب بأنه يخرجك لعنده.
0: صحيح.
1: هذا الإنسان بعض الأحيان يستعجل بمسألة معينة ويعادم شوقته، وبعض الأحيان يدخل إبليس في الوسواس فيها، يوسوس لك أنه ذا أفضل لك، ذا أحسن لك، وهو هذا مش أفضل لك ولا أحسن. هذا تذكر الله وتحتسب وتدعي الله بأنك تكون قرارك صح، تستعجل. فإن شاء الله بإذن الله يعني الإنسان هذا بالنسبة لي، لكن في أمور مش بيدك تفرض عليك أنك تتخذ القرار مباشرة.
0: صحيح.
1: لهذا ممكن تخطأ في هذه.
0: صحيح.
1: ممكن وحياتك والإنسان يتعلم.
0: أكيد.
1: والكمال لله.
0: أكيد.
1: ونحن كلنا نخطأ.
0: أكيد. شكرا لك. شكرا لك عزيزي.
2: شكرا لك
0: أحمد. شكرا لك. إذا مستمعينا الكرام، هذه الحكمة أو هذا المثل ينظر لها كلا من منظوره الخاص. خلونا نشوف صديقنا علي حمود كيف بينظر لهذا المثل أو هذه الحكمة، ونقول ألو مرحبا.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيك علي، كيف حالك؟
5: الحمد لله بخير. مساء الخير عليك علي.
0: أهلا وسهلا. مساء الورد.
5: تفضل. يعني ايش الموضوع عنا من حركة المسجد ودخلت مباشرة.
0: احنا تكلمنا انه دائما ما بنردد كلمة شعبية أو دائما مثل وحكمة بنقول كل تأخيرة فيها خيرة، فهل تشوف إن هذه الحكمة حقيقية أو إنه بنستخدمها لمواساة أشخاص مثلا خسروا شيء معين، ممكن إنه يكونوا فقدوا وظيفتهم أو إنه متوفقوش مثلا في زواج فبنقول كل تأخيرة فيها خيرة، أنت كيف بتشوف لهذه الحكمة؟ كيف بتشوفها؟
5: الحكمة مناسبة يعني كل تأخيرة فيها خيرة، هذا صحيح. يعني سبحان الله أي ما يكتب لك الله سوف تحصله سواء كان قريب أو بعيد. يعني مثلا بعضهم ما تزوج يعني تأخر في الزواج، لكن سبحان الله بتوفق يعني مكتوب لها بتحصله سواء رزق أو وظيفة ما توظف أو في عمل أو دراسة أو شيء. شوفي ما يكتب لك الله سوف تحصله سواء كان قريب يعني متقدم أو متأخر يعني قريب أو بعيد. ويعني هذا المثل بعضهم يعني مثل يعني يسقط يعني مثل من وظيفة أو في دراسة، جيت تنصحه تقول لأخي واصل وكل تأخير في خير، يعني ولو مثل ما توظف سريع ولا ما يعني توفق في حاجة بتقول له عادي يا أخي كل تأخير في خير، هذا يعني تعطي حافز تتحفزه.
0: بس في بعض الأحيان يا علي حمود في أشخاص دائما مثلا نقول إنه بياخذوا الشيء أو بينظروا له بمنظور مختلف، بتلاقي دائما ما بيقول يلا كل تأخيرة فيها خيرة وهو مكانه ما بيتحركش، يلا ما خسرت هذا الشيء يلا كل تأخيرة فيها خيرة، وهو يعني مكانه ما بيتحركش، فإيش رأيك مثلا بهؤلاء الأشخاص؟
5: خطأ، لكن مش معقول يعني حاجة يعني أتيلك يعني وانت نايم، صعب هذا الشيء ولا لا؟ يعني كل ساعة يعني قال الله تعالى اسعي يا عبدي وانا الرزاق يقول هذا المثل
0: صحيح،
5: يعني واحد على السعي
0: صحيح.
5: يعني مش معقول يعني تجي لك حاجة وانت نايم ولا ما تسعي ولا ما تعمل، صعب هذه
0: أكيد.
5: أيوة أهم شيء يكون عندك النية والإخلاص لهذا الشيء إنك تعمل وسوف أذن الله الله بسوف يعني يوفق أي شخص
0: صحيح. شكرا لك عزيزي علي حمود، شكرا لمشاركتك، شكرا لك عزيزي، شكرا.

0: إذن مستمعينا الكرام، أكيد إحنا ما زلنا مستمرين معكم في حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم حديث ما بعد الغروب، وأكيد إحنا منتظرين مشاركاتكم واتصالاتكم وآراءكم حول موضوعنا المطروح لهذا اليوم. وزي ما قلنا إنه تختلف نظرة الناس مستمعينا الكرام لهذه العبارة، وإنه كل تأخيرة فيها خيرة، وفي ناس بيشوفها دعوة للتفاؤل، وفي ناس يشوفها أنها مواساة لا أكثر. نستقبل اتصال آخر. ألو مرحبا. ألو مرحبا.
1: مساء الخير.
0: يا مساء الورد.
1: كيف حالك؟
0: الحمد لله. كيف حالك أستاذ محمد فضل؟
1: كنت
0: أهلا وسهلا. كيف حالك؟
1: أقول لك
0: اتفضل نسمعك.
1: كل المجال طبعا، لكن كل قاعدة استثناء في بعض الأحيان، في حالة أخيرة شوية في عادات معينة، لا لأن هناك في مثل آخر يناقض يقولوا خير البر، فالأمور في بعض الحالات حاجة لتأخير عشان الموضوع الواحد جماعة بين شيئين، وبعض الحالات كان يستعجل. كل قاعدة استثناء ما فيش حاجة ثابتة إلا الله، فخير في خير ولا كل استعجال في خير، كل الأمور تكون بالتوازن.
0: أكيد. أكيد هذا دائما نتكلم على التوازن.
1: مثال.
0: تفضل.
1: مثال على أنا أمسك أشتغلي. مثلاً في الأول كان ولو مش أمثله، كان أول يتزوج ويخطب طلعة ويتزوج. الأمور كانت مواتية.
0: صحيح.
1: التكاليف قليلة. الناس في القرية متعارفين مع حد، بنت الفتاة المدينة فتاة حاجة، مثلاً الشاب تعرف الشاب، تعلموا يقدموا بعض، يشتغلوا بعض، يتعارفين قدم ما يقدموا على الزواج لقدم. لكن الآن لا، اختلفت الأمور، هو الشاب بس مثال هكذا، أو القرية حتى في القرية التكاليف زالت، حتى في العمل، العمل الآن يتخرج الواحد بعد الحين لاقي عمل بعد فترة طويلة، كان أول يتخرج الشاب على طول يشتغل لاقي الزواج لاقي كل شيء، الآن اختلفت الأمور. الآن ليش كل داخل في خير؟ بعضهم أنا واحد يسجل وظيفة، أنا كنت في الخدمة وتقاعد وظيفة، الآن بعض الناس جاءوا يشتغلوا تقاعدوا بالعمر، يجي في يروح في الجامعة في الصيف وهم مسجلين يشتغلون، ولا خلاص وصل له عندنا 43 سنة كم بيشتغل 50 سنة يشتغل يروح يرجع عمل ثلاثة خاص بين الشيئين، يعني في بعض ما يستعجل فيها حتى قطاع خاص يشتغل في الدرجة أول كانت، فيمر بعضها أو التعليم تأخر في تعليمها، أو في أمور كثيرة بعضها ممكن تأخرها بعضها ممكن تستأخرها لأني فاتك العمر.
0: صحيح.
1: الزواج مثلاً وحشتين بجيب الطالب الزواج مبكر لك الزواج بعد الثانوية أقل شيء أو بعد الجامعة يكبروا كبار وذا، فبس يكونوا متهمين متعارفين مش أي على طريقة الآن هذا رأس العيد ناخد بضاعة منظر وغيره وغيره وغيره، لا مش صحيح الكلام هذا، أو العمل حاول يشتغل بنفسه لأن الآن صبحت صعود، فالظروف تختلف من وقت لآخر.
0: صحيح.
1: يعني لا كل تأخير في خير ولا كل استعجال في خير، الأمور خير ربنا أوسطها.
0: أكيد.
1: أكيد. شكرا يا عليا وأتمنى أشتغل مع محمد من الناس جنك شاهد فضلي.
0: أنا بشكرك، شكرا لك، أنت كفيت ووفيت. شكرا لك عزيزي أستاذ محمد فضل. وفعلا يعني أنه الإنسان دائما بنتكلم أنه التوازن مهم، التوازن مهم في كل شيء، في كل شيء في حياتنا يكون توازن مهم. قد يعني نقول أنه أشياء لازم إحنا نستعجل فيها وأشياء ممكن تتأخر، في بعض الأحيان الأشياء هذه اللي ممكن تتأخر هي ما بتتأخرش لأن إحنا أصلا رايدين أنها تتأخر، وفعلا قد تتأخر يعني بسبب ظروف معينة، والحياة ما بتمنحش الجميع نفس الفرص لا، أو في نفس الوقت لا، هي مثلا بتعطي كل إنسان فرصته، وكل إنسان بيكون موجود في هذه الحياة في رحلته الخاصة. في بعض الأحيان أشياء قد أنا أشوفها ما هيش أنا ما نش متأخرة فيها، وفي بعض الناس ممكن يشوفوا إنه هذا الشيء تأخير، بيقولوا هذا التأخير يمكن فيه خيرة، ولكن في بعض الأحيان قد تكون هذه الأشياء هي لن تأتي إلا في الوقت المناسب، ولعله هذا ليس هو وقتها المناسب.

سبحان الله، يعني في بعض الأشخاص بيكون يعني مقدر لهم أو مكتوب لهم يعني تحقيق الكثير من الفرص في الوقت الذي هم يعني يشتوا، وكنوا مستعدين فعلا لهذا الشيء. وفي بعض الأشخاص ممكن أنه الكثير من الفرص تتأخر، يعني لو حب يقدم على وظيفة تلاقي من قبلش، لو حب يقدم على شيء تلاقي كمان من قبلش. فمثل هذه الكلمات

0: ممكن نقول إنها كذلك هي تعتبر دعوة للتفاؤل، لأنه في أشخاص ممكن يعني يوصلوا لمرحلة من اليأس نتيجة للتأخير الذي في حياتهم. يعني في ناس نقدر نقول إنهم أصبحوا متصالحين مع الظروف الموجودة هذه، أصبحوا متصالحين مع الواقع المعاش، فأصبحوا يعني حتى لو تأخر أو إيش ما تأخر هم عندهم تفاؤل إنه لا في شيء يعني بكرة أنا حقوم فيه. وفي بعض الناس بنلاقيهم لا خلاص بمجرد ما إنه فشل، بمجرد ما إنه قدم على شيء وما انقبلش يعني أصابه اليأس الاكتئاب، أصبح بيشوف إن الدنيا كلها ضده وإن الدنيا كلها من حواليه سودة، وإنه وإنه وإنه طيب ليش أنا، ليش غيري قدم وانقبل، ليش أنا ما زلت مكاني، ليش غيري تقدم، ليش ليش ليش، مع إنه لو ركز أكثر على أشياء ممكن هي تكون سبب تأخيرك. يعني لو نركز على بعض الأشياء ممكن إحنا نكون سبب التأخير هذا. في بعض الأشخاص يقول لك أنا ليش للآن مثلا أنا للآن ما حققتش نجاح أو شيء أو كذا، أنت ما ركزتش على عوامل القوة الموجودة فيك، أنت ما طورت من نفسك، أنت يعني ما طورت مثلا، خلونا نتكلم عن المجال العملي، ما طورت من خبراتك. الشيء اللي أنت موجود فيه هو ما هوش تأخير قد ما هو ممكن يحتاج منك الكثير من العمل. خلونا نستقبل اتصال، نقول ألو مرحبا.
1: يا مساء الخير يا عليا.
0: أهلا وسهلا.
1: أهلا حبيبي، والله تأخرنا هذا الأسبوع ما تشاركنا.
0: الله يسعدك.
1: أيوة، موضوعك اليوم جدا في معي تجربة ابن أختي فيه.
0: أول حاجة وحشتينا.
1: أنا بذلك أنت أكثر والله.
0: أنا بذلك وحشتينا والله.
1: والله سلام يا حبيبي، والله الظروف تجي مع يا بعيادة يا بكذا.
0: سلامتك سلامتك. ألف سلام.
1: الله يسلمك.
0: أتفضلك.
1: بالنسبة لموضوعك اليوم، كل تأخير وراء خير وراء خير. معي تجربة ابن أختي الله يحفظهم، بعد ما تخرج من الجامعة وقبل أشتغل ولا أنا كده تخطر ببالك إلا أشتغله، تعب وشقع ملأ وسوى كل أعصاب نفسه عصيد، يعني سوى رب العالمين لما نكتب لي كده حاجة ربنا بوقته
0: صح.
1: أجا على وظيفة ما شاء الله تبارك يعني الله يعوضه، يعني صبر وربنا عوض.
0: يا سلام.
1: ألو.
0: أيوة أسمعك.
1: أيوة أسمعك. أيوة، يعني على التعب حتى الآيس كريم بالساعر كان يبيع،
0: يعني هو صبر
1: بالأخير.
0: صبر. أيوة. ونال.
1: صبر ونال، صبر ونال، الله أبدع الوالدين وصبره، وإنسان ذكي وخرج جامعة ومجتهد، بس وقته الله ما أنش الله بوقته
0: صحيح
1: يضيق عليك، لكن لما يسعى من راعمين يسعى من آخر
0: أكيد جيبه. أكيد.
1: فما شاء الله صلوات النبي كان ماسك وظيفة حكومية مرموقة في مكان يعني كل يحسدوا عليه، والله يحفظه إن شاء الله ويعوضه عوض الصبر.
0: آمين.
1: ربنا كريم.
0: أكيد.
1: كل أكيد. كل تأخير ولا آخر، بس البني في حياته عقول
0: صحيح،
1: نحن عقولين والله العظيم، ما شيء إلا فيه مصلحة وفيه خيرة وفيه كل حاجة.
0: أكيد.
1: آدم نحن في هذه الدنيا عقولين، عقولين بكل شيء، إنما الله ما شاء الله الحمد لله.
0: الحمد لله
1: يكون
0: إن شاء
1: دائما
0: الله
1: حلو.
0: ربي يوفقه يا رب.
1: دائما ما شاء الله مواضيعك جدا رائعة.
0: شكرا لك.
1: وأتابعك لعلمك أني صح أكون مش موجود، بس افتح المباشر وتسمع والله.
0: أنا في ذلك. تسلم.
1: أتابعك يا حبيبي.
0: الله يسعدك.
1: تعرفي أني كيف أحبك وأحب برنامجك.
0: أنا في ذلك وأنا كمان والله العظيم فديتك. تسلمي لي عزيزتي. شكرا لك. في أمان الله. إذا مستمعينا الكرام، حنطلع على فاصل إعلاني ومن ثم نواصل، ابقوا معنا.
2: إعلانك معنا، انتشارك مضمون،
3: انتشارك مضمون.
2: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية إعلانك في أذن كل مستمع،
3: كل مستمع.

0: زباني نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان، وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن، وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.
3: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهمهم مستقبل.
4: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
7: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، يدور المضمون واللي له عمر طويل.
6: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
7: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
7: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
6: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
7: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
6: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
7: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
6: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
7: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك. برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية اف ام، محتوى يلامسك. اشترك على يوتيوب وفيسبوك. برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية اف ام، محتوى يلامسك. اشترك على يوتيوب.

0: وعدنا لكم مستمعينا الكرام، مستمعينا في كل مكان، نجدد أكيد الترحيب بكم في حلقتنا حديث ما بعد الغروب، وما زلنا مستمرين معكم في موضوعنا لهذا اليوم. خلونا نستقبل اتصال، نقول ألو مرحبا. ألو
1: ألو، أستعد مساك يا عليا.
0: أهلا وسهلا،
1: أعطيك العافية يا رب.
0: الله يعافيكي.
1: أمين يا رب. طبعا عنوان الحلقة اليوم جميل جدا.
0: أول شيء نتعرف باسمك ومن وين تكلمينا.
1: سهى الأشعري.
0: أهلا وسهلا فيك يا سهى،
1: حياك
0: الله. يسعدك، كيف حالك يا سهى؟
1: الحمد لله بخير.
0: من وين تكلمينا يا سهى؟
1: والله من يافع.
0: يا حيا يا حيا،
1: حياك يا حبيبة قلبي.
0: أنا فتعليك سهى، تفضلي واحكي لنا كيف بتشوفي أو بتنظري لهذه الحكمة.
1: هذه العبارة دائما أنا أستخدمها في حياتي، دائما لها تأثير قوي في حياتي، ليست مجرد عبارة أبدا أبدا، وإنما يعني دائما أواجه تأخيرات بأشياء، مثلا في أعمال، في سفر، في أي شيء. فدائما أقول كل تأخير فيه خير، كل تأخير فيه خير، ليس لأنها مجرد عبارة مرت علي أبدا، وإنما لأنها حقيقة، لأنها حقيقة. قال الله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا يعني أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فسبحان الله، نحن الإنسان خلق عجوة، فدائما إذا تأخر علينا السفر يعني اضطربنا، ومثلا وتكبرت يعني أمور حياتنا وكذا. طبعا يمكن في هذا السفر يمكن كان يحصل معك شيء، كان يصير معك شيء، والله
0: لعله خير، لعله خير،
1: لعله خير. وبرضه مش في حياة السفر وكذا، في العمل ما لقيت وظيفة، تأخرت عليك هذه الوظيفة، تأخرت عليك الزواج، تأخر عليك أمور، يعني أي أمر في حياتك انسبه لله وقل لعله خير، اللهم اغفر لي ولا تخيرني. دائما لابد من هذه الكلمة في قلوبنا، لأنها يعني تعطينا الرضا، هذه العبارة تعطينا الرضا، لأن الله سبحانه وتعالى يختار لنا الأفضل. أحيانا نقول يا ليت إنه هذا الشيء حصل، يمكن لو حصل هذا الشيء ذكرنا، يعني لو كنا نقول لا يا ليت إنه ما حصلش هذا الشيء معانا.
0: طيب
1: دائما يقول لك الأبواب المقلقة إذا انفتحت، يمكن أنت بتكره الشيء اللي بعدها، يعني اللي خلفها. فنتمنى أن أحيانا بعض الأبواب تنفتح أو بعض الأشياء تصير، بس تكون شغلنا.
0: صحيح صحيح. سهى، يعني دائما ما بنقول إنه زي هذه الكلمة بتدعونا أكثر للتفاؤل، إنه حتى لو مثلا هذه الفرصة ما وصلنا لهاش أو هذا الشيء، لا إحنا لسه بنشتغل، ممكن نوصل للكثير،
1: يمكن نوصل متأخرين.
0: صحيح،
1: يمكن نوصل متأخرين. صحيح، مش مشكلة أن إحنا ما وصلنا، يمكن نوصل متأخرين، بس إذا الله دفعها عننا يعني مرات عديدة، مرات، هنا الإنسان لابد من الرضا في النفس الشيء، يعني نفس كل شيء لله، إن الله ما وفقش لهذه الحاجة لأنها لربما خير، كل تأخير فيها خيرة. ليش يعني سبحان الله بعض الناس يقول والله مثل كل تأخير فيه خير، يعني على نفس القافية. لا بالعكس، والله في أشياء تأخرت في حياتنا فكانت خيرا لنا، في أشياء تمنيناها فكانت سبحان الله يعني كانت شرا لنا، ومنها سبحان الله أحيانا نحن ندعو بدعوات دعية، نقول يا رب إني أروح هذا المكان أو أروح هذا الشيء، ويكون نحن نروحه بس بسببها، أنه سبحان الله دائما يعني كنت أول ما أشتغل الطيارة كنت أقول يا رب أطلع الطيارة، يا رب أطلع الطيارة، بس ما كنا يعني دائما ما نقدر نقول لعلنا، إحنا كنا أطفال، كنا أطفال. فلما طلعت الطيارة طلعتها حق مرض، يعني مرافقة مرض. فسبحان الله الآن كل من أحد أقول يا رب أسافر، لكن في خير، في في حق دراسة، حق عمل، حق سعادة، أنسب الشيء أقول يا رب يكون هذا الشيء.
0: إن شاء الله إن شاء الله يا رب
1: إن شاء الله حقيقي. عليك الله يا عليا بإذن الله، أتمنى لك دائما أنت مبدعة وأسلوبك جذاب.
0: الله يسعدك
1: يا رب، توفق جميع المستمعين.
0: الله يسعدك، شكرا لك سهى، شكرا لمشاركتك الأكثر من رائعة. وسهى من الشخصيات اللي بجد يعني

0: مكافحة وفتاة يمنية مكافحة، الكل لازم إنه يقف وإجلالا لها. شكرا لك يا سهى،
1: يعطيك العافية.
0: أنا أفتح لك، شكرا لك عزيزتي.

0: إذا مستمعين الكرام، يعني زي ما تكلمت صديقتنا أم حمزة وعطتنا يعني قصة واقعية لشاب، يعني وما فيش ولا شغل إلا واشتغله وقام بالكثير والكثير من الأعمال، وكانت في أشياء بتتأخر في حياته، ولكن بعد فترة طويلة بحق صبره أنه نال شيء كويس وشيء يعني يرضي. فدائما ما بنقول هنا هي الحكمة منها أنه مش مشكلة لو تأخر شيء في حياتنا، لعله أنه ممكن يكون لنا فيه خير. مش مشكلة لو مثلا قدمنا على شيء وما حصلناش عليها الآن، ممكن يكون لنا خير في مكان آخر. ودائما إحنا بنشوف أنه في بعض الأحيان ممكن إحنا كأصدقاء أو زملاء مثلا نتقدم لوظيفة معينة، فنلاقي أنه مثلا انقبل مجموعة ومجموعة ما انقبلت، أو انقبلت المجموعة وأنت الوحيد اللي ما انقبلت. في بعض الأحيان لا، مش أنه أنت مش ما عندكش القدرة أو ما عندكش الكفاءة، لا، وممكن أنه ربي مخبي لك في مكان آخر وشيء مناسب لك أكثر. خلونا نستقبل هذا الاتصال، نقول ألو مرحبا.
1: ألو.
0: ألو، أهلا وسهلا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف حالك عليك؟
0: الحمد لله، كيف الحال؟
1: والله تمام الحمد لله، يسعد مساك وياك المستمعين المشاركين وكل الطاقم.
0: تحياتنا لك يا سناء، كيف حالك؟
1: والله تمام الحمد لله، الله يسلمك الله بس العافية. وموضوع حلو صراحة في غاية الأهمية والله العظيم.
0: تفضلي، خلينا نسمع كيف تشوفي أنت هذه العبارة وهذه الحكمة، وهل أنت بتؤمني فيها وبتعملي فيها في حياتك؟
1: أكيد أكيد أكيد، يعني ما مناش بهذه الحكمة، ورب الخير فيها عليا ما يأتي إلا بالخير، يعني سبحان الله كل تأخيرة فيها خير. ربما يعني الواحد يعني اللي يسعى لشيء معين هدف معين وهكذا، وقد يكون يعني مش متوفق فيه ومتوفق الأول والأخير من الله سبحانه وتعالى، يعني الواحد
0: نعم بالله.
1: أي ولا يأس من رحمة الله، يعني فالواحد يعني يسعى ويبتهل يبذل جهد تم، وفي الأول والأخير يعني في الصبر، والصبر حكمة شوفي الواحد إنه يصبر ويحتسب وهكذا، بعدين يتعوض في الأخير، يعني سبحان الله عوض لا يقدر بثمن، يعني في أشياء تحدث سبحان الله غير الواحد من يتوقعهاش. لكن يعني تلاحظي في بعض الناس يقول ليش أنا ما تحققليش هذا الشيء المعين، ليش يعني تحسي تلاقيهم أنا ملاحظ عند تساؤلات في أنفسهم دائما، يعني مش عاطين أول شيء هم ثقة بأنفسهم، وثاني شيء مش عندهم إيمان بالله قوي. لو كان عندهم إيمان بالله قوي وهكذا بيصبروا وبيحتسبوا، وفي الأخير يعني بينالوا هذا الشيء الذي كانوا يتمناه وكانوا يريدونه يعني من السابق. ومن صبر نال دم يطول الحكمة دائما.
0: أكيد كل ما صبرنا إن شاء الله بإذن الله ننال، وعلى قد صبرنا إن شاء الله بيجينا العوض.
1: فعلا فعلا والله صراحة بالنسبة لي شخصيا اللهم الحمد والشكر، يعني صبرت على أيام وعلى شهور، والحمد لله الآن سبحان الله يعني تعوضت أشياء كثيرة يعني لم تقعها كنت العظيم.
0: الحمد لله، وإن شاء الله يا رب كمان يعوضك ويعوضك يا
1: سيدي. سبحان الله، ربي يعني ما يأخذ من إنسان شيء، يعني يفقد شيء من أحد حواسه شيء يعني يعوض بأشياء أخرى سبحان الله. فأنا الحمد لله يعني فاقد المعنى في البصر، لكن الله عوضني بالبصيرة، والحمد لله الله والحمد الآن معطي يعني على المراتب الحمد لله اللهم الحمد، يعني صبرت لكن ربي عوضني بأمور كنت يعني مش متوقعها صراحة.
0: الحمد لله، وأهم شيء الرضا يكفي.
1: أيوة
0: راضية.
1: أيوة
0: يكفي إنك أيوة. راضية.
1: أيوة الحمد لله، يعني رضا بقضاء الله وقدره إيش خلاص، يعني لازم الواحد يكون يتابع. شوفي في البداية شوفي يكون القبول صعب صراحة.
0: صحيح صحيح.
1: أيوة الله يكون، لكن بالأخير خلاص بعدين يعرف إنه هذا الرضا كان الحكمة، يعني كان هذا يعني هذا طبعا شيء كان الحكمة يعني سبحان الله. فإن شاء الله ربنا يعوضنا ويعوضكم ويعوض الجميع إن شاء الله، ونقول لكل من يعني عنده شيء معين أن يمحددان يعني أن يصبر ويحتسب، وإن شاء الله ربي يعوضه بالعوض الجميل إن شاء الله.
0: آمين يا رب. شكرا لك يا سناء. شكرا على مشاركتك الأكثر من رائعة. مشاركتك يا سناء اللي كان فيها دعوة للتفاؤل، دعوة للرضا، دعوة للاقتناع بما كتبها الله، دعوة لأنه الإنسان قد ما صبر قد ما نال. على قد ما صبرت، الصبر مع القناعة مع الرضا، مش الصبر مع مثلا انك انت تجلس تتذمر. يعني في كثير يتذمروا، طيب وش معنى احنا ما احناش عايشين زي ما غيرنا عايش، وش معنى احنا ما بنشتغلش زي ما غيرنا بيشتغل، وش معنى فلان بيدخلها بالالاف وبالدولارات واحنا ما بندخلهاش. لا يعني انت اصبر واسها واشتغل، يعني مع صبرك هذا كل انسان قادر يوصل، ولكن كيف انت توصل. ارسم لنفسك الطريق المناسب اللي حيوصلك واللي انت حتقدر توصل فيه للطريق، وصدقني يعني انك انت حتوصل، ولكن انت اللي لازم تشتغل على نفسك علشان توصل.

بس خلونا مستمعينا الكرام نركز على حاجة مهمة كمان، إنه في تأخير إحنا ما بيكونش لنا أي يد فيه، ما بنقدرش نسيطر عليه كذا. ظروفنا هذه هي اللي أجبرتنا أو خلتنا إحنا متأخرين، ولكن خلونا نتكلم عن مجموعة من الناس بيكون التأخير أصلا بسبب الإهمال، بسبب التسويف، بسبب عدم الاهتمام. يعني مثلا لما تجي تقول لشخص مثلا إنه فشل في تقديمه مثلا لاختبار قبول لدراسة جامعية، فشل لأنه أصلا لا ذاكر ولا اهتم ولا نجح، وإطلاقي لما يفشل يواسوه أهله يلا سهل، كل تأخيرة فيها خيرة، بتقدم السنة الثانية وإن شاء الله تنقبل. لا، هنا أنت الذي متسبب في التأخير. يعني أنت لو كنت اهتميت، لو كنت ذاكرت، لو كنت ركزت أكثر، مش كنت ممكن أنك تحصد نتائج وتحصد نجاح؟ فهنا اللي نتكلم على أنه في بعض الأشخاص للأسف بيكون التأخير للأسف بسبب التسويف وسبب الإهمال. فهنا لا يمكن نقول أنه التأخير اللي بتحصل لك ونواسيك بهذه الكلمة، لا، لأن التأخير هذا هو أنت سببه، عدم النجاح اللي أنت وصلت له أنت سببه. فلازم أنت تركز علشان أنت توصل، لازم كمان تقوم بتبذل مجهود، لأنه لما أنت مش هتبذل هذا المجهود أكيد ما بتوصلش. لما مثلا في بعض الأشخاص مثلا بيترقوا في وظائفهم، بتلاقي مثلا ابنه أو زميله يلا سهل، كل تأخيرة فيها خيرة، ما ترقتش هذه السنة بتترقي السنة الثانية، وهو جالس مكانه لا بيقدم أداء كويس ولا بيقدم أفكار كويسة ولا بيقدم شيء يخليه يترقى. فكيف أنت حتترقى وأنت مثلا تجبر نفسك بكلمة كل تأخيرة فيها خيرة؟ لا، اشتغل على نفسك، اشتغل على نفسك، لأنه التأخير هذا بسببك أنت مش بسبب أي حد.

وزي ما تكلمنا مستمعين الكرام وتكلموا الكثير من أصدقائنا والكثير من مشاركينا إنه التأخير في هذه الحياة ممكن يتحول إلى فرصة، وكثيرة هي المواقف في حياتنا التي كشفت لنا إنه الإنسان بعد سنوات من الضيق وبعد سنوات من التفكير والقلق بيكون مخبي له شيء أو رب العالمين مخبي له شيء أفضل. في أشخاص كثير ممكن إنهم ما لقوش مثلا فرصة كويسة في عمل معين، لكن بعدين فيما بعد بيكتشفوا إنه التأخير هذا أو عدم قبوله في هذه الوظيفة كان فيه خير له. في بعض الناس يكون يعني مستمر في علاقة والعلاقة هذه ما بتكملش، أو يكون مرتبط بشخص والشخص هذا ما بيكملش معه، فممكن إنه يقول لا ليش وكذا، لكن فيما بعد بيشوف إنه كان يعني الخير له إنه ابتعد. في بعض الأحيان بنكون مقبلين أو على سفرة معينة على شيء معين، من ثم هذه السفرة تتأجل فنقول يلا كل تأخير فيها خير، وبنشوف إنه بجد تأجلنا لهذا السفر كان فيه له خير. فأنا أذكر مستمعينا الكرام إنه أنا مرة تواصلوا فيني على أساس إنه لسفرة لحضور مؤتمر معين، وتلك الفترة لما تواصلوا معايا أنا ما كنتش مطلعة فيها الجواز، فلما تواصلوا معايا وإنه إحنا تم الاختيار وكذا كذا كذا فأنتي من المختارين للسفر، أنا ذيك الفترة اعتذرت، أنا ما عنديش الجواز، اعتذرت فعلا وقلت يلا خير لحلة وعسى تجيني فرصة أخرى. بعد ما تم التواصل معي على أساس إنهم كانوا مجهزين للسفر وكذا، حصلت اللي هي أزمة الكورونا اللي فيها تقفلت المطارات وتوقفت الكثير من الأعمال، وكان من ضمنها إنه توقف هذا المؤتمر وإن الناس ما عاد كملوش ولا سافروا. بعد الأزمة أنا طبعا في خلال الفترة هذه عملت وطلعت الجواز وكذا وأصبح معايا الجواز، فبعد الأزمة تم التواصل معي من جديد لنفس الأشخاص والحضور نفس الفعالية والحضور نفس المؤتمر، وهنا أنا وافقت لأن أنا الجواز موجود معايا. فسبحان الله في بعض الأحيان لما تتعثر علينا أو تحصل في أشياء في حياتنا ممكن إنه يعني في خير لنا فيه، وممكن تفتح لنا آفاق جديدة وفرص جديدة. فإن إحنا نحبط أو إن إحنا نشعر باليأس أو إن إحنا نشعر إنه لا خلاص أنا ما انقبلت، أنا ما رحت، أنا سفرتي تأجلت أو كذا، إن الحياة لا تقفلت في وجهي، هنا الخطأ. إن إحنا لازم نتعامل مع هذه المواضيع وكأنه فرصة ما قدرناش يعني ناخذها، لكن ممكن إنه في مكان آخر تفتح لنا فرص جديدة

الكرام، نقدر نقول إنه مثل هذه العبارة أو مثل هذه الحكمة هي فعلا يعني بتكون دعوة للكثير من الأشخاص للتفاؤل. وفي بعض الأحيان صحيح ممكن نقول إنه ممكن تكون كلمات للمواساة، نحتاج في بعض الأحيان إن إحنا نلاقي حد يواسينا، يعني لو حصل شيء وما اكتملش أو خسرنا شيء في هذه الحياة ممكن إنه نحتاج إحنا لأحد يواسينا، فممكن نستخدم مثل هذه الكلمات لمواساة الكثير من الأشخاص لسبب خسارتهم شيء معين. في ممكن أشخاص كثير يتعرضوا لخيبة أمل، إحنا بطبيعتنا وإحنا كبشر لا نستطيع أن إحنا نختار الأوقات اللي ممكن نحقق فيها أحلامنا، إحنا ما بنقدرش نختار الأشياء اللي إحنا نحتاجها أو نشتيها. يعني إحنا لو الاختيار في يدنا إحنا اخترنا أفضل وظيفة والوظيفة اللي راتبها عالي وا وا وا وا وا. ولكن الحياة هي مستمرة والفرص متعددة مستمعينا الكرام، وقد لا نحصل على الفرصة هذه اليوم لكن قد نحصل على هذه الفرصة بكرة. ولكن مع هذا كله لازم يرتبط شيء اللي هو اسمه العمل، السعي. انت لازم كمان تتعب، انت لازم كمان تبذل مجهود، يعني انت ما تجلس في مكانك وتقول الفرص تروح او انه سهل، تأخيرة فيها خير، تأخير فيها خير، لا انت كمان لازم تتحرك علشان انت تحصل على هذه الفرص.

وقبل ختام حلقتنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام، خلوني أذكركم إنه إحنا كمان بنعيش وضع صعب، والظروف هي ممكن تكون سبب لتأخيرنا، ولكن لازم يكون عندنا تفاؤل بأنه ممكن تتغير هذه الظروف. يكون عندنا إيمان بأنفسنا، إحنا نؤمن بأنفسنا، إحنا يكون عندنا ثقة بأنفسنا، إحنا إن إحنا حتى في وسط هذه الظروف نقدر نعمل شيء. التأخيرات الموجودة في حياتنا ممكن تحصل، يعني أنا مثلا لما أجي أقول أنا كان مثلا نفسي أكمل دراسة الماجستير والدكتوراه، ولكن الظروف منعتني من هذه الدراسة، ولكن لعله خير. ما هو ممكن أنا في وقت معين أو لسه ما جاش الوقت اللي أكمل فيه دراساتي العليا، فلكن ما زال مثلا عندي الإيمان إن أنا أكملها. فإحنا لازم يكون عندنا إيمان، كمان يكون عندنا ثقة بأنفسنا، وكمان يكون عندنا أكيد بذل طاقات وجهد، ونشتغل على أنفسنا مستمعين الكرام حتى نحقق أحلامنا ونحقق أكيد ونحصل على الكثير من الفرص. وفي ختام حلقتنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام، أشكر كل اللي تابعونا وكل اللي شاركوا معنا، كل المشتركين اللي تواصلوا معنا اليوم، وكل اللي حكوا لنا مواقف وقصص حقيقية. ولاقونا إن شاء الله بكرة بنفس الموعد ونفس التوقيت في حلقة جديدة من برنامجكم حديث مع بعد الغروب. كنت معكم من الإعداد والتقديم والإخراج السمعي والبصري، أنا علياء محمد. إلى اللقاء.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com واستمتعوا
1: عدنية على الحبايب
0: 88.9 عدنية اف ام.
2: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليت غير
0: 88.9
3: اليوم اهم شي الليلة تعدي. يلا كله معايا يقوم الليلة ليه زي
0: عدنية اف ام.

عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: وعندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: تابع مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية اف ام 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية اف ام 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: 88
5: يا على الخلق الجميلة الكارثية، أي الكارثية، أي الكارثية،
4: آدمية FM.

0: 88 9
1: عادل حلوة حلوة تنباسي بيها وتصدر بالواه
0: عادنية اف ام
1: حلوة وبتحلي اي مكان وتنوروا والله ما تلاقوا زيها لفوا الدنيا ودوروا
0: عادنية اف ام لون جديد
2: لون جديد.

0: عدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان، وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن، وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
4: الرعاية الكاملة.
5: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: خمسة خبراء، خمسة تخصصات طبية يحتاجها الكثيرون، وقريبا في مستشفى الريادة الدولية. من تظنون أنهم؟ العد التنازلي بدأ. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
4: الرعاية الكاملة.

0: عزيز الأب، عزيزة الأمة، على الأم الحامل زيارة المركز الصحي 4 زيارات أساسية أثناء الحملة، الأولى قبل الأسبوع 12، والثانية عند الأسبوع 18، والثالثة عند الأسبوع 24، والرابعة عند الأسبوع 28. فاحرصوا على القيام بذلك حفاظاً على صحة الأم والجنين. صحة أطفالكم أمانة في أعناقكم، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.
1: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة،
2: الرعاية الكاملة.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة، ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا.

0: لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: عدنية لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك. برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: ايه رايك في العقده يا بنت يا بوسي؟
1: زكريا انا مش مصدقه نفسي، هو العقده ليا؟
0: بوسي ياك اسمعك بتقولي كده، انت تؤمري وزكريا ينفذ.
1: بص هو اصلا كده لما لبسته حاسه انه مش ستايلي.
0: ستايلك؟ بوسي وانت ليك ستايل؟ ده انت كنت هتموتي على العقده يا بنت. بعدين يا بوسي انت اخر واحد في عليك كنت لف حوالين رقبته حاجه كان حبل المشنقه اتلف حوالين رقبه ابوكي. فاكراني من شارع 90 يا بنت ولا ايه؟ فوقي. لا اقولك هاتي العود.
1: ايه زيكو هو انت

0: بنته ولا ايه؟
1: ايوه كده عديلي لعديلك يا بوسي. بعدين ايه بنت البجاحه دي؟ ده انا لسه عارفك من اسبوع. الو ايوه شكوكو خلاص ثواني وجاي. ماشي سلام. اقفل من عندك عشان التاتش معلق عندي شويه.
0: الله هو انت رايح فين؟
1: عندي اجتماع مهم وبيغسلي رقبتك كويس عشان ما توسخيش العقد يا بنت جوده الحافي. سلام.
2: زكريا ابو ندى. زكريا ابو ندى.
1: ايه الاخبار يا شكوكو؟
3: كله تمام يا ملك.
1: الحفله خلصت
3: والمعازيم مشيت،
1: الحاله رايقه
3: ودماغي فايقه،
1: الدنيا امان
3: والمستخبي بان.
1: معناها ايه الكلمه دي؟
3: بجاريك يا ملك، بس انت مصمم تلانجر. المفروض تقول لي الحفله خلصت اقول لك تمام ونخش في الموضوع على طول.
1: الساعه كام في ايدك؟
3: 1:30 اي ام،
1: يعني الساعه البندول اللي في وسط الصاله هتضرب دلوقتي
3: ملك.
1: الخادمه هتطفي النور بتاع الصاله وتخش تنام في المطبخ.
3: أسطورة.
1: الفيلا فيها 6 كاميرات مراقبة، زوايا الكاميرات مختلفة.
3: ايه ده ايه ده؟ هو انت صاحب الفيلا؟ انت عارف المعلومات دي كلها منين؟
1: عيب عليك، هو انا تلميذ؟
3: دماغ شباب مش عواجيز.
1: مدير الكرة سيد عبد الحفيظ.
3: ايه ده ايه الكلمة دي؟ معناها ايه؟
1: بجاريك يا شكوكو، ممكن نخلص؟ الفيلا فيها 6 كاميرات مراقبة، زوايا الكاميرات مختلفة، عشان كده انا همشي وانت ورايا لازق فيا عشان نبعد تماما عن زوايا الكاميرات.
3: معنى كده ان ولا كاميرا هتصورنا يا منجم الابداع.
1: كاميرا تلاتة اللي في الوش فوق باب الفيلا الداخلي، ودي هنطفيها واحنا بالقرب منها عن طريق الجهاز الصغير اللي في ايدي ده.
3: الله عليك يا صاحب الكاريزما.
1: هيا بنا.
2: زكريا ابو ندى. زكريا ابو ندى. زكريا ابو ندى.
1: امشي ورايا بالظبط.
3: وراك يا ملك.
1: لازم تخلي بالك كويس وانت ماشي عشان الكاميرات.
3: يا لهوي يا ملك. يا لهوي
1: في ايه يا حيوان؟ وطي صوتك شويه.
3: عملت حسابك على كل حاجه، على كل تفصيله، ونسيت موضوع الكلاب يا ملك.
1: كلاب ايه يا ابن الكلاب؟ الفيلا دي ما فيهاش كلاب اساسا.
3: امال ايه اللي قدامنا ده؟
1: ده اسد. هو الا يا ابني ده اسد زي بتوع قصر النيل. اسد نحاس.
3: يعني ما بيعضش؟
1: اه نحاس بيعض طبعا، بس ده لو قربت منه حاجه معدن.
3: انا معايا مفاتيح.
1: طب ارميها بعيد.
3: بس دي فيها مفتاح الخزنه اللي هنسرقها.
1: طب هاتها يا غبي وامشي بعيد عن الاسد النحاس.
3: يا رب سلم. يا لهوي صوت زئير. يا لهوي صوت نهيق
1: عن ان انت غبي. امشي ورايا.
2: زكريا ابو ندى. زكريا ابو ندى.
3: بقول لك ايه، انا عايز اروح الحمام.
1: لا حمام ايه، هي اصلا مش ناقصه مفاجآت. بعدين يلا نروح عند الخزنه ونخلع طوالي من هناك.
3: ايه ده الاتنين الطوال اللي في الصوره، الراجل ومراته،
1: مالهم؟
3: سابوا الصوره ومشوا.
1: طب روح رجعهم الصوره تاني وقول لهم يحترموا نفسهم. انا مش معقوله يسيبوا البرواز فاضي كده.
3: طب بص كده على الصوره التانيه.
1: ايوه بالظبط، الراجل كان واقف قعد عادي، يعني ما تهتمش بالتفاصيل دي وخش قدام على اوضه المكتب. ولا شكوكو؟
3: نعم.
1: الست اللي في الصورة كانت واقفة ورا الراجل.
3: مالها؟ هاري السويد؟
1: طب سوري يا حاج، احنا بقى شكلنا جينا في وقت مش مناسب. احترم نفسك يا أستاذة اللي في الصورة. لهوي مش معقول. هيا بينا بسرعة بقى قبل بوليس الأدب ما يطب علينا.
3: هيا.
2: زكريا أبو ندى. زكريا أبو ندى. زكريا ابو ندى.
3: طب رهنك يا ملك ان دي فيلا ملبوسه؟
1: ملبوسه بقى، مقلوبه مش فاضيه. هات خرطوم عشان اعرف افك الخزنه.
3: اتفضل. ماشي
1: ما تخافش، مش هقول توت.
3: ودني
1: شش. اخرس. مفتاح انبوبه.
3: اتفضل.
1: انبوبه.
3: نعم.
1: اخلص.
3: عبقري وملك الخزن. صحيح، للتفوق عنوان زكريا ابو ندى.
1: ايه ده، الخزنه مش عايزه تفتح؟
3: احنا اصلا معانا مفتاح الخزنه، مش عارف انت ليه لفيت اللفه الطويله دي.
1: طب ما تجيبه يا غبي.
3: انت ما طلبتوش. اتفضل.
1: ادي الخزنه اتفتحت، وادي صوت
3: ايه،
1: وادي البوليس.
3: هنعمل ايه؟
1: طلع خطه الهروب بسرعه.
3: يا لهوي نسيتها.
1: لا ولا يهمك، لم بسرعه الخزنه وسيب العده. هيا بسرعه.
2: زكريا ابو ندى.
1: جرايه درويشه اللي تخاف ما تختشيش. يعني ايه 25,000 جنيه؟ هو انا اصلا ببيع قراميط. ايوه يا درويش، اقف عوج واتكلم عدل، دي تحف وذهب والماس.
4: بس مسروق يا ابو ندى، مسروق.
1: وهو انت يعني كل اللي بيجيلك من صندوق التبرعات والزكاه ما كلها مسروقات؟ وكل اللي بيشتري منك عارفين انك حرامي. اسمع يا درويش، انا هاخد 150 باكو، عاجبك عالكوح للكحل، مش عاجبك
4: 75 باكو بس، والله ما فيها جنيه.
1: اه يا حرامي، امال ايه 25000 جنيه دي؟ ايدك على الفلوس،
3: الحق يا زكريا الحق.
1: في ايه يا مالك؟
3: ثانيه دغري،
1: السعر مغري.
3: يا عم يا عم بقى جاي اقول لك الحق، يعني في كارثه ما تسالناش الحاجات دي.
1: مالها ثانيه دغري؟
3: ماتت.
1: ايه يا لهوي؟

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88.9 عدن زائف إم
1: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا
0: 88.9
2: اليوم همش الليلة تعدي يلا كله معايا يقوم الليلة ليزي
0: عدن زائف إم

0: 的。
1: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
3: الرعاية الكاملة.
4: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
2: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية.
5: ولكل هدف حكاية.
2: إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.
5: لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة،
1: لكل عشاق الرياضة.
2: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
3: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
2: 90 مول

0: الذكريات ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكيو كافيه.
2: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام،
6: عدنية اف ام،
5: لون جديد في سماء الإذاعة.

0: العربية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدن بها اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية اف ام 89.1، واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية اف ام 89.1. مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية، لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 78

0: مرحبتين.
1: الو.
0: ايوه.
1: صباح الخير.
0: الاسم كريم.
1: ايمن احمد العاصم.
0: يا سلام عليك يا ايمن وانت تتكلم وتعرف بنفسك. ايوه يا ايمن احنا عندك اليوم كده من اغني ملحنه والله بدون تلحين.
1: ملحنه
0: ملحنه. باي هي سمعنا.

تكلم بس وتفوتني حلو كذاب ليه صدقتك حلو كذاب ليه صدقتك الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق علي

0: عيش أيامك
1: ضحك ولعب وجد وحب
0: عيش أحلامك
1: عيش بالروح والعين والقلب

0: وكده عيش أيامك
1: ضحك ولعب وجد وحب عيش
0: عيش أحلامك
1: عيش بالروح والعين والقلب

Love.

0: Oh,
1: shoot you. Oh.

0: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية اف ام.
3: إن جل الذنب فأنت أجلل،
4: يا الله،
3: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

مستمعين الكرام، مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.